مكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي جلست والخوف

مكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي جلست والخ

فتها أنغام وعروس فمها مرسوم كالعنقود.

تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم.
0: كريم

حلو سطح يا حلو طل يا حلو سطح نغنى فل يا حلو سطح يا حلو طل يا حلو سطح نغنى فل

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي مليون دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي مليون ونصف المليون فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنساهم العالمي، ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير وعافية. أهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون، أهلا بكم في بداية أسبوع جديدة ويوم جديد نطل عليكم بموضوعات مختلفة. مستمعينا الكرام، على مدار هذا الوقت سأكون معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار، أهلا بكم ومرحبا.

حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم وأهلا بكل مستمعينا الكرام على أيضا تطبيقات الهاتف المحمول على الإنترنت في كل مكان. تقدرون تحملون تطبيق راديو التايمز سكوير وتسمعونا على مدار الساعة على الإنترنت، وأيضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل أهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون، ونبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار عادية وانخفاضا في درجات الحرارة. وذكر بيان الهيئة أن الطقس هذا اليوم الأحد سيكون صحوا على العموم مع تواجد بعض الغيوم في المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق. وتابع البيان أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 42، وفي المثنى 44، ميسان، ذي قار، البصرة 45. وأضاف إلى أن طقس يوم غد الاثنين بإذنه تعالى سيكون الطقس غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحوا في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات على العموم عن اليوم السابق. مستمعينا، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم يوما سعيدا.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. قرر مجلس الوزراء من تعطيل الدوام الرسمي ابتداء من يوم الأربعاء ولغاية يوم السبت المقبل. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن مجلس الوزراء قرر تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة ابتداء من يوم الأربعاء المصادف 30 من أيلول الجاري ولغاية يوم السبت 3 من تشرين الأول المقبل، احتفاء بأيام السيادة لجمهورية العراق.

0: أيضا مستمعين الكرام، من ضمن الأخبار يوم أمس التي كانت ترند في مواقع التواصل العراقية أن المنتخب الوطني العراقي حقق فوز مثيرا على نظيره الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت يوم أمس ضمن بطولة كأس الخليج 27، وقيمت المباراة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة ضمن منافسات بطولة الديار العربية كأس الخليج 27. وافتتح زيدان إقبال التسجيل لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 51 قبل أن يدرك يوسف ناصر التعادل للمنتخب الكويتي من علامة الجزاء في الدقيقة 75، وأضاف سيف رشيد الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 82، فيما عاد يوسف ناصر وسجل هدف التعادل للكويت في الدقيقة 90. وفي الوقت بدل الضائع نجح كرار نبيل في تسجيل هدف الفوز لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 97 ليحسم أسود الرافدين المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
1: أول تهديد كويتي أزرق في هذه المباراة، العراق هو اللي وده يرجع. علي جاسم بيرسل الكرة إلى منخل توسكي. الله الله، العرضية، المتابعة، التصويب، يا رب، وكأن لسان حالة يقول لن أكون دوما هنا، لن أكون دوما هنا.

تساهم مبادرة توجيه كلمات دافئة ومشجعة للأبناء أثناء خروجهم للمدارس في بناء الاستقرار النفسي وتعزيز الثقة بالنفس لديهم. التسرع الصراخ الصباحي يصنع التوتر ويؤثر سلبا على الأداء الدراسي، بينما الابتسامة الدعاء الصادق يمنحان الطفل الشعور بالأمان ويجعلانه أكثر إقبالا على التعلم. مو صريخ وكل شوية صيحة جيبونا فلان شيء وما محضرين المواضيع، فبالتالي ممكن تسبب بصراخ وتوتر صباحي من الصبح، صريخنا وصوتنا مش حلوة، فيحتاج إلى ابتسامة دعاء صادق، هذا راح ينطي شعور جيد للطفل.

حياكم الله مستمعينا الكرام. تظهر بيانات هيئة الخدمات الصحية البريطانية وجود فجوة صحية حادة بين المصابين باضطرابات نفسية شديدة وعامة السكان، حيث تنخفض أعمارهم المتوقعة بدرجة ملحوظة نتيجة ارتفاع مخاطر الوفاة قبل سن 75.

تقتصر أسباب هذه الفجوة على الانتحار الذي يسجل أعلى معدلات الارتفاع مقارنة بغير المصابين، بل ترتبط بشكل أساسي بأمراض جسدية خطيرة يمكن الوقاية من العديد منها أو علاجها مبكرا. وأيضا تصدرت أمراض الكبد والجهاز التنفسي قائمة الأسباب الأكثر خطورة، تليها أمراض القلب والأوعية الدموية ثم السرطان. وتشكل هذه الأمراض الأربعة مجتمعة أكثر من نصف حالات الوفاة بين المرضى النفسيين في الفئة العمرية البالغة. وأكد المختصون في الطب النفسي أن هذه الاضطرابات لا تعني بالضرورة حياة أقصر، مشددين على تقليص الفجوة، ويتطلب إجراءات عملية مثل دعم الإقلاع عن التدخين وإتاحة الفحوص الدورية وتنسيق جهود الرعاية الصحية للحد من الوفيات المبكرة التي يمكن تجنبها.

فوائد عصير البرتقال بفيتامين سي الطبيعي وكميات أيضا لتأمين جزء كبير من الاحتياج اليومي، يقوي المناعة، يحمي الخلايا، وأيضا يساعد على التئام الجروح وأيضا تجديد البشرة. كذلك البوتاسيوم يساعد على دعم صحة القلب والعضلات وضبط ضغط الدم. شايف أحد يقول يا يعني بفوائد هواي ترى عصير البرتقال، يعني يقول انطيني فائدة منها خل نفتهم يعني. فهذه يعني حتى واحد يكون شوي بالصورة يشوف شنو من الفوائد اللي موجودة وأيهما أفضل صباحا يعني. بالتالي القهوة أو العصير، عصير البرتقال، فبالتالي عصير البرتقال مثل ما ذكرنا ببعض التفاصيل المهمة، بالإضافة إلى البوتاسيوم اللي يساعد في دعم صحة القلب والعضلات وضبط ضغط الدم. أيضا المضادات الأكسدة لأنه يحتوي على مركبات طبيعية تسهم في تخفيف التهابات الجسم. وبالنسبة للقهوة فالكافيين يعزز النشاط والتركيز واليقظة الذهنية صباحا. وأيضا الوقاية الصحية، ترتبط القهوة بانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب ومشاكل الذاكرة وضعف الأعصاب مثل الخرف والزهايمر. كذلك مضادات الأكسدة تساهم في الحماية من بعض أنواع السرطان وتدعم الصحة العامة. إذن أيهما أفضل خيار صباحا؟ رح نجاوب على هذا الموضوع.

يعتمد الاختيار على هدفك الصحي، فتختار عصير البرتقال إذا كنت تبحث عن تعزيز الفيتامينات المعادن المناعة. يفضل تناوله أثناء يعني أو بعد الوجبة لتجنب ارتفاع السكر السريع، هذا فيما يخص عصير البرتقال. أما القهوة فإذا كنت بحاجة إلى طاقة سريعة وزيادة التركيز فتختار القهوة. لذلك أيضا من ضمن الأمور المهمة هو الإفراط في القهوة، قد يسبب خفقان القلب، القلق، الصداع واضطرابات النوم.

تحياتنا لكم مستمعينا الكرام وين ما تكونون. تحياتنا أيضا لصديقنا العزيز محمد كريم، شاد له شاشة جديدة بالسيارة ويسمع الإذاعة. إن شاء الله تكون صوتنا واضح والإذاعة طالعة عندك بشكل جيد. يعني تحياتنا لك ولكل مستمعينا الكرام. أيضا مستمعينا، في فقراتنا لهذا الصباح يقع الكثيرون في مأزق بطء هواتفهم بسبب تراكم الصور، وهاي صور الصباحيات والجمعة مباركة وهاي الأمور، فبالتالي الملفات المؤقتة في التطبيقات أيضا وعدم التنظيف الدوري للذاكرة يصنع الشلل في برامجيات الهاتف ويمنع التحديثات المهمة، ما يتطلب حذف المقاطع غير الضرورية أسبوعيا لضمان سرعة استجابة الجهاز وحفظ المكان للبيانات الجديدة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم، ولازلنا مكملين وياكم فقراتنا لهذا الصباح، وننتقل إلى موضوع يتحدث عن إدمان التوثيق وحرمان اللحظة. تفاصيل أكثر بصوت الزميلة لبنى الفضل، نستمع لها ولنعود، كونوا معنا.
1: إدمان التوثيق وحرمان اللحظة، عندما تتحول الكاميرا إلى عائق أمام العيش. في عالمنا المعاصر المكتظ بالتكنولوجيا والهواتف الذكية، نلاحظ سلوكاً اجتماعياً لافتاً يتكرر يومياً في مختلف تفاصيل حياتنا. فعندما نحضر مناسبة سعيدة أو نسافر إلى مكان طبيعي ساحر، أو حتى عند تناول وجبة طعام مميزة، يكون الانطباع الأول لغالبية الناس هو رفع الهاتف لالتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو. لقد تحولنا من صانعي تجارب ومستمتعين باللحظة الحاضرة إلى مصورين وموثقين دائمين لما يحدث حولنا، تحت ضغط الرغبة في مشاركة حياتنا مع الآخرين عبر الشبكات الرقمية. إن علم النفس السلوكي يطلق على هذه الظاهرة اسم حرمان التجربة، حيث يؤدي الإفراط في التوثيق البصري المستمر إلى حرمان العقل البشري من تعايش اللحظة بكامل حواسه. فعندما تنشغل العين بالنظر عبر الشاشة الصغيرة لتعديل الزاوية والإضاءة، يفقد الإنسان الاتصال العاطفي والحسي الحقيقي بالحدث، وتتحول المظاهر والذكريات إلى أرقام ومقاطع مخزنة على الأجهزة دون أن تترك أثراً عميقاً في الذاكرة النفسية والشعورية. فالصورة الجميلة قد تحفظ في ذاكرة الهاتف، لكنها تضيع من ذاكرة القلب والوجدان. إن المطلوب ليس مقاطعة التوثيق أو الامتناع عن الاحتفاظ بالصور التذكارية الجميلة، بل إعادة ضبط التوازن السلوكي بين حق العقل في العيش والتفاعل المباشر، وبين الرغبة في الاحتفاظ بالأثر البصري. إن استرجاع اللحظة وتذوق جماليات الحياة يتطلبان منا إغلاق الشاشات لدقائق معدودة، وإفساح المجال للحواس الخمس لتعيش التجربة كما هي. فهل أصبحت رغبتنا في التوثيق والمشاركة الرقمية حاجزاً يحرمنا من متعة العيش الحقيقي؟ وكيف نعيد ترتيب أولوياتنا اليومية لنستمتع باللحظة قبل أن نلتقط لها صورة؟

نعم مستمعينا الكرام، بالفعل إذا يعني إدمان التوثيق بالتالي حرمان اللحظات المهمة الحلوة، وهي ممكن تكون يعني هذه الرغبة تحولت في التقاط الذكريات إلى سلوك قهري يسرق من عند الإنسان جوهر التجربة وتفاعل الحقيقي مع الرفاق وأيضا بشكل واقعي. يعني كثير من الأشخاص يعني مثلا بعض السيدات اللي تحب تنشر الأكلات مالاتها أو الطبخات، فبالتالي لا تأكلون لا تمدون يديكم خلي نصور، خصوصا هاي تكثر مثلا في سفرة رمضان مثلا، أو يعني في لما تروح مطعم فاخر أو القهوة لازم تصورها مثلا، فبالتالي يعني هذه يعني الأمور ممكن أنه تفقد الأشياء الحلوة اللحظات الحلوة مع الأصدقاء مع الرفقاء، وبالتالي يعني ممكن أنه تحرص على توثيق اللحظة ويعني تنحرم من أنه تعيشها. فشون تتحول التوثيق إلى إدمان، والشخص يكون عنده إدمان بهذا الموضوع، يعني يشتري له كاسة لبلبي صورها، يشتري له يعني رقية يشتري يصورها، يعني صدق ما حد يصور الرقي والبطيخ شاجب. الوهم بالسيطرة على الزمن، انه يعتقد الشخص لانه التقاط الصور او الفيديو يتضمن بقاء اللحظة للأبد، بينما ايضا بالحقيقة انه يوثق الهيكل الخارجي للموقف ويفقد الروح مالته. يعني حتى البحث عن التقدير الاجتماعي انه يصبح الهدف ليس الاستمتاع يعني بالفعالية او الرحلة، بل إثبات القيام بها أمام الآخرين عبر شبكات التواصل. الفكرة مو أنه يعني أنه أنا راح أستمتع بهذا الموضوع، يعني مثلا يروحون إلى مطعم معين، يعني هو مو بالضرورة أنه يستمتع بالبيتزا والكريسبي وهذه التفاصيل، يعني الفكرة أنه هو حتى يصور أو تصور وتقول أنه أنا رحت لهذا المطعم ترى زين. يعني دائما يصورون هاي الأكلات الغربية والخضار والبروكلي، يعني ما حد صور تمن المرك خطية، يعني تمن رغم انه يوميا انه ببيوتنا لازم تسوون العوائل يعني تمن المرك، يعني ايش معنى يعني، فمظلوم اعلاميا تمن المرك. لذلك الموضوع يكون بهذه الطريقة، انه الخوف من الضياع والشعور المستمر بان اللحظة اذ لم تسجل رقما او رقميا بشكل رقمي فانها لم يعني تحدث او ما راح تسوي أي أثر، بالتالي راح تروح بدون أثر. يعني نقول لك أنا يابا دافع فلوس حتى أدخل هذا الفندق وبس على مود أصور بالرسبشين وأصور بالجراج وأصور السيارات الفارهة وهذه التفاصيل، يعني أوثق اللحظة بس ما جاي أعيشها. يعني فبالتالي أنه هذا تشتت الانتباه والحواس وتركيز العين على شاشة الهاتف بدلا من الرؤية المباشرة والانشغال بضبط الإضاءة والمشهد والزاوية ومنين يعني تأخذ الصورة أكثر من مرة وأكثر من لقطة، فهذا أيضا ممكن أنه رح يشتت الانتباه والحواس. يعني وهناك أيضا دراسات نفسية تقول اعتماد العقل على الهاتف حتى يسجل الأحداث رح يضعف قدرة الدماغ على تخزين التفاصيل العاطفية والحسية للموقف، تأثير التفريغ المعرفي. أيضا الانفصال عن المشاعر، يعني بدل من الشعور بالدهشة وأيضا يعني الخوف أو الفرح في لحظتها، ينتقل العقل فورا إلى التفكير في كيفية تعديل الصور ومشاركتها. ايضا يعني البعض اللي يريد مثلا خطوات حتى يعني نقول يعني يوقف عن هذا الموضوع وما يبدي مثلا ممكن انه يكون عنده مثل الادمان، فهي التوثيق بحد ادنى، يعني التزم بالتقاط صوره واحده او فيديو قصير كذكرى لا باس، يعني ومو ضد الموضوع، ولكن ما يكون يعني بشكل الزامي انه تبعد الهاتف تماما طوال بقية الوقت. يعني البعض يروح يسافر انه حتى يشوف مثلا المنتجعات السياحية او غيرها ايضا من الامور الحلوة المهمة، وانه بس يصور وحتى ينزل ستوري او حتى يسوي ريل او حتى يسوي ترند معين، وهذا بالتالي راح يفقد عليه مثلا متعة المشاهدة او متعة الاستمتاع بهذا الوقت بشيء معين او بشيء جميل. يعني فيعني أيضا
فصل عملية التقاط الصورة عن مشاركتها، أنه تلتقط الصورة وتخلي التليفون جانبا، مو اللي لازم أنه هسه تعدلها وهسه تعدل الألوان مالتها وتدخلها فوتوشوب أو ذكاء اصطناعي، أو بعدين يعني تريد ترفعها، لا بأس أنه ترفعها بعد الحدث يعني، أو بعد الحفلة أو بعد هذه الأمسية أو بعد هذا المطعم أو بعد هذا التسوق. فتدريب العقل على تركيز يعني التركيز باللحظة الحالية والاعتراف بأن جمال بعض اللحظات يمكن زوالها وعدم تكرارها ليس في تجميدها داخل الذاكرة الرقمية.

تعتبر مبادرة التقليل من استخدام المنبه في الازدحامات المرورية الصباحية سلوكا حضاريا يعكس صبر السائق واحترامه للمحيطين، فاستعمال الهورن بشكل متواصل لا يسرع حركة السيارات بل يصنع الضوضاء والتوتر الإضافي، في حين أن الالتزام بالهدوء يساهم في تقليل الاحتقان ويجعل الطريق أكثر أمانا للجميع.

قد ترتبط صعوبات الاستيقاظ في الصباح بما يسمى خمول النوم، وهي ظاهرة يحتاج فيها الدماغ إلى وقت إضافي للانتقال من حالة النوم إلى اليقظة. وأن مفهوم خمول النوم هو مصطلح علمي يشير إلى أن الاستيقاظ من بعض مراحل النوم يتطلب وقتا أطول من غيرها، فإذا استيقظ الشخص لسبب ما خلال المرحلتين الأولى أو الثانية من النوم فإنه يستعيد نشاطه بسهولة يعني نسبية، أما إذا استيقظ خلال المرحلة الثالثة وهي أعمق مراحل النوم فقد يصاب بظاهرة خمول النوم.

وقد تظهر هذه الحالة بصورة خاصة لدى الأطفال الذين يحاول الأهل إيقاظهم بعد ساعة أو ساعتين من النوم، ويمكن أن تحدث أيضا لدى البالغين. الطفل يظل جربي وماكي ما يوقف، يعني يبقى نايم خطية. فهذه يعني تصير لأنه مثلا أخذ له هيك كسر على قولتهم، يعني أخذ له ساعة، مرات ينام بالسيارة مثلا، هاي ما أدري السيارة بها منوم مدري شنو، فبعدين تريد تشيله ماكو يموع يسيح الطفل.

نعم مستمعين الكرام، بالتالي تؤثر أيضا في سرعة الاستيقاظ مرحلة حركة العين السريعة التي يرى خلالها الشخص الأحلام، وهي أيضا هذه المرحلة يكون نشاط الدماغ قريبا من حالة اليقظة، وما يجعل الانتقال إليها أسرع. في الوقت نفسه قد تندمج الأصوات الخارجية أو الضوء في محتوى الحلم، ما أيضا يمنع الشخص من إدراك أنه بدأ يستيقظ بالفعل. وأيضا هناك عامل آخر مهم هو مدة النوم، وفي المتوسط يحتاج الشخص البالغ إلى 7-9 ساعات من النوم أيضا، وبعد 4 ساعات من النوم يبقى ما يسمى بضغط النوم، وما يجعل أيضا من الصعب الانتقال بسرعة إلى الأنشطة اليومية. ويمكن للكافيين أن يقلل مؤقتا من الشعور بالنعاس، وأيضا إذا يحجب المستقبلات المرتبطة بضغط النوم لكن تأثيره لا يظهر فورا، ويستغرق ذلك نحو 15 دقيقة. أيضا علاقة لافتة بين يعني مدة وعمق النوم ومخاطر الإصابة بعشرات الأمراض.

في هذا الفصل يعني اللي هو يكون خريف بين الشتاء وبين الصيف قد يؤثر قصر ساعات النهار بالحالة يعني بعد الاستيقاظ. مع ذلك فإن التغيرات الموسمية في الساعة البيولوجية الداخلية الصغيرة نسبيا في حياتنا اليومية قد تؤثر الحالة النفسية بصورة أقوى في الشعور الصباح. أيضا في الصيف نكون دائما أكثر نشاطا وبهجة ما نحن عليه في فصل الخريف والشتاء، ويعد هذا العامل أكثر أهمية مقارنة بالتغيرات الطفيفة في عمل الساعة البيولوجية الداخلية. وللاستيقاظ بسهولة أكبر يوصي المختصون بالتهيئة، وأيضا محفز لطيف للصباح مسبقا مثل يعني تناول المشروب اللي تحبه مثل القهوة، أو يعني تسوي نشاط ممتع، وهذا اللي يلعب الدافع الإيجابي دورا رئيسيا في ذلك.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم. لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا برنامج المجلة الصباحية، وننتقل إلى موضوع يتحدث عن جودة العلاقات لا كثرتها. تفاصيل أكثر بصوت الزميلة شهلة محمد.
1: جودة العلاقات لا كثرتها، الاستثمار في الدائرة القريبة. في زمن التواصل الرقمي المفتوح أصبح من السهل جداً أن يمتلك الإنسان مئات الأصدقاء والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتبادلون معهم التهنئات السريعة والأزرار التفاعلية بشكل يومي، ما يعطي انطباعاً كاذباً باتساع الشبكة الاجتماعية وعمق الانتماء الإنساني، غير أن واقع الحياة اليومية والظروف الضاغطة غالباً ما يكشفان عن حقيقة مختلفة تماماً، إذ يجد الكثيرون أنفسهم يخوضون أزماتهم ومصاعبهم بفرادة وعزلة شديدة رغم كثرة الأسماء في قوائم الاتصالات. تشير الدراسات الاجتماعية والنفسية إلى أن الأمان النفسي للإنسان لا يرتبط إطلاقاً بعدد المعارف أو اتساع شبكة العلاقات السطحية، بل يعتمد اعتماداً كلياً على عمق وجودة العلاقات القليلة الصادقة. فالمعرفة السطحية قد تمنح شعوراً مؤقتاً بالانتشار، لكنها لا توفر الدعم العاطفي ولا الطمأنينة النفسية ولا الثقة المتبادلة التي يحتاجها الفرد للتعامل مع تحديات الحياة الصعبة. إن الاستثمار الحقيقي يكمن في صيانة وبناء الدائرة القريبة الصغيرة المكونة من الأهل والأصدقاء المخلصين الذين يشكلون سنداً حقيقياً في الأوقات الحرجة. إن بناء علاقة عميقة واحدة قائمة على الصدق والإنصات والتفاهم الخالي من المصالح الضيقة يفوق في قيمته النفسية.

تحياتنا لأصدقائنا أيضا وزملائنا، تحياتنا أيضا لأصدقائنا الأعزاء محمود شاكر ويوسف الحجاج الفنانين الرائعين، كل التحية لكم، نصبح عليكم بالخير والسعادة والأمان وراحة البال. أيضا مستمعينا الكرام، في يعني دقائق الأخيرة من هذا الموضوع، أنه العبرة دائما بالعمق لا بالعدد، يعني العلاقة الوحيدة اللي تمنحك الأمان وأيضا تفهم صمتك قبل الكلام وتدعمك بلحظات تعبر بيها، وممكن تسوي أضعاف العلاقات السطحية التي تملأ بها قوائم الهواتف دون أثر حقيقي عند الحاجة. أيضا الطاقة النفسية والعلاقات السطحية ومجاملاتها المستمرة هذه راح تأخذ منك طاقة، أنه أنت لازم تضحك كذب ولازم يعني تتفاعل يعني كذب بطريقة يعني مجاملة، وهاي تضغط عليك إنه لود راح تسوي. العلاقات الحقيقية تعيد شحنك وتنطيك الهدوء، ذلك دائما الدعم عند الأزمات بالمواقف الصعبة راح يكتشف المرء، لأنه يعني شخص واحد هو كان صادق وكافٍ ليكون يعني ظهر ويكون سند في نفس الوقت، بينما يختفي العشرات ممن كانوا يعني تجمعك بهم مظاهر واهية، يعني بس شكل وعدد، يعني انت مخليهم بس عدد، هاي لازم بالمقابل انت هم نفس الشيء يعني توقف لهم، يعني مو بس هم من تحتاجهم يوقفوا لك، وهذه التفاصيل يعني. فالعلاقة والعلاقات القليلة والعميقة تسمح لك بأن تكون على طبيعتك من دون خوف ومن الأحكام أو الحاجة للتصنع، يعني هاي شايف ما تتعرف على شخص تبدي ترتاح له، فتبدي تسولف له بعض التفاصيل، قبل كابتشر أخذ بصمات صوت ما أدري شنو حولهن للواحد الثاني وصارت مشكلة وشوف شو يقول، وهذا يعني وهاي التفاصيل للأسف اللي هي ممكن يعني تطيح بين الأصدقاء بين الزملاء ويعني الجروبات اللي بيها تصير مؤامرات وما شابه ذلك يعني. فأن تمتلك شخصا أو شخصان أو شخصين أيضا يفتهمونك ويكونون يعني وياك بشكل صحيح أفضل بكثير من أن تحاط بكمية كبيرة من العلاقات ويعني تكتلك الوحشة بيناتهم يعني، وهذه مشكلة كبيرة أنه تصير في بعض الأحيان.

مستمعينا بهذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت معكم في إعداد وتقديم وأخراج هذا البرنامج مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله باكر في نفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير أف أم.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.

استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايمز سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

استمع إلى همسات الفن والإبداع، استرخي ودع نغمات محطتنا تأخذك إلى عالم الأحاسيس العميقة والتجارب الفريدة.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4930.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا هلا ويا مرحبا بكل الأحبة والأصدقاء في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير من البصرة. حلقة نبدي بيها من جديد رحلة البحث عن الأفكار وعن المعنى وعن القراءة والمعرفة التي تتجدد مع كل نفس يصعد وينزل لدى الإنسان، الإنسان الذي يحيا على المعرفة وباحثا عن المعرفة وعن الحكمة، هو الذي يعيش حقيقة حياته مركبة بإحساسات وطبقات من المشاعر غنية حقيقة ومليئة بالتفاصيل الجمالية الرائعة. خليني في البداية أرحب أطيب وأجمل ترحيب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا بالبداية من موجتنا الثابتة 102.5 على موجة الأفهم، واللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي، وصار عندنا تطبيق جديد سوينا له تحديث حلو يخبل، نزلوه على الآيفون وعلى الأندرويد في كل التليفونات، ممكن تكتبون راديو تايمز سكوير باللغة العربية ويطلع لكم وسووا له تحميل وتسمعونا وين ما كنتوا، يعني حتى لو كنتوا خارج البصرة ما يوصلكم البث الإذاعي، ممكن تسمعونا عبر النت من أي مكان في العالم. وهي مناسبة أيضا حتى نسلم على كل أخواننا أحبائنا اللي يسمعونا عبر الراديو غاردن وعبر البودكاست، حياكم الله جميعا، ورجائي أن تكونوا بخير مع أحبتكم، هانئين طيبين. أخواني حلقة اليوم في مجاز راح نمر بيها على جملة من الموضوعات، جملة من الملفات اللي نحاول بيها أن نثير الأسئلة ونبحث ونتأمل فيها. خلينا في البداية نذهب إلى محورنا الأول اللي يتكلم عن فكرة أنه لماذا الإنسان يحتاج إلى شهود على حياته، لماذا الإنسان يحتاج إلى أن الناس تشوفه وتعرفه وتتفاعل وياه، بس طبعا مو بالطريقة الاجتماعية يعني المعروفة، لأن الإنسان كائن اجتماعي، لكن ليش ما نكتفي بالتجربة وحدها؟ تخيل أنت إذا سافرت إلى مكان جميل جدا وقفت قدام فد منظر حلو ما شايفه صار يعني بطيلة حياتك، شلال غابات، يعني منظر جميل رائع، قعدت وحدك حقيقة والجو هادي والمكان بعيد عن كل شيء تعرفه، ورا دقائق طلعت تليفونك صورت المكان، باوعت للصورة باوعت للفيديو، بعدين بدأت تفكر انه انشرها لو ابقيها، منو راح يشوفها، كم واحد راح يتفاعل وياها، كم واحد راح يكتب الله، كم واحد راح يحسدني، فلان ما اريده يعرف انه انا مسافر، فلان ما اريده يشوفني، فلان لا انا اريد احرق قلبه اريده يشوف انه انا وين وصلت. السؤال اللي يتبادر الى ذهني واللي راح ابدي به محور الحلقة انه احنا ليش نحتاج اصلا انه يدري الاخرين انه احنا عشنا هاي اللحظة تحديدا؟ ليش بعض التجارب الجميلة تفقد كأنه تفقد شيء من قيمتها اذا ما شاركناها؟ وليش مرات اول شيء نسويه بعد ما يصير شيء مهم بحياتنا هو انه نقلل شخص، نبلغ شخص حققنا نجاح، فكرة سفر، دخلنا بحب جديد، مرينا بحالة حزن او اكتئاب، اكلنا لنا وجبة، قرأنا لنا كتاب، رحنا لنا الحفلة، كلها لازم نبلغ الآخرين، نشعر الآخرين. حتى الله يحفظكم المرض أو الموت صار لهم حضور على الشاشات، كأنه الإنسان المعاصر يريد دائما نوع من الشهادة على حياته. وسؤالنا احنا في مجاز اليوم انه شنو يصير للإنسان إذا ما قدر يكتفي بأنه يعيش التجربة فقط، صار يحتاج دائما انه ان يشوفها احد او يشوفها بعيون الاخرين حتى يشعر انها حقيقة.

خلينا نرجع إلى الوراء خطوة أصدقائي، ونفكر أنه الحاجة اللي إلى أنه الناس يشوفونها هي أقدم بكثير حتى من فكرة الانترنت. إحنا ليش نحصرها بالانترنت؟ الإنسان كائن اجتماعي، وصورته عن نفسه تتشكل جزئيا من علاقاته بالآخرين. طفل يتعلم من نظرات أهله أنه سوى زين سوى مو زين، أنه هو محبوب أنه هو مهمل. كذلك المراهق يبدي يسأل دائما شلون الأصدقاء يشوفوني، شلون الناس يشوفوني، شلون هالبنية تنظر لي. كذلك البالغ يحمل السؤال نفسه لكن بأشكال ربما أكثر تعقيدا، هل أنا ناجح؟ هل أنا مرغوب بي؟ هل أنا مثير للاهتمام؟ هل أنا حياتي تستحق؟ لو أنا مجرد جاي أعيش حياة بسيطة أو حياة نكرة؟ الفيلسوف وعالم الاجتماع الأمريكي جورج هربرت ميد تحدث أصدقائي عن تشكل الذات من خلال التفاعل الاجتماعي. الإنسان يتعلم أن يشوف نفسه من خلال الطريقة التي يتوقع بها نظرة الآخرين إليه. شلون يعني؟ يعني جزء من الأنا، جزء من صورتك عن نفسك تتكون من شلون الناس شايفتك. وهنا تبدي فكرة الشاهد اللي أنا طرحتها في بداية المحور. بالبداية شنو يعني شاهد؟ شاهد مو بالضرورة أنه شخص حاضر بالمكان وياك، شاهد على الواقعة. شاهد هو الشخص اللي يخلي تجربتك هذه مرئية محسوسة. لما ترجع من السفر تحكي لصديقك عن المكان، يا با شلون تركيا بيها شلالات، معود مستحيلة، شلون بالحج شفنا باصات، شلون بفلان دولة شفنا، وهكذا. انت هنا حقيقة جاي تعيد بناء التجربة من خلال الكلام، انتم ملاحظين؟ وكأنه هو يعني ما يحس انه هو راح الا ان يقولها للآخرين. لما شخص ينجح اول في رغبة تجي له انه هو يخبر شخص يحبه انه هو نجح، انه هو يحتاج، الإنسان يحتاج إلى فكرة المشاركة. الفرح المشترك يصير أكبر. وعلم النفس عنده مفهوم مهم جدا لهذه الحالة اللي هو رأس المال الرمزي. هذا المفهوم يقول لك أنه الفوائد اللي تحصل عليها لما تشارك الأحداث الإيجابية مع الآخرين ونشوف منهم استجابة داعمة أكبر وأعمق تأثيرا على الإنسان. ولهذا الدراسات شافت أن استجابة الآخرين لطريقة مشاركتنا بالأخبار الجيدة ترتبط بزيادة المشاعر الإيجابية وتعزيز وتعميق العلاقة. يعني مشاركة الفرح ممكن تكون طريقة طبيعية حتى نثبت التجربة وحتى نقوي العلاقة.

0: لكن السوشيال ميديا غيرت شوية حجم المسألة. يعني قبل كنت ترجع من السفر تقعد تحكي لعائلتك، يجوز نعم تتصل بصديق تقول له والله هيك صار ويانا بالسفر، هيك شفنا هيك فندق قعدنا. اليوم تقدر تخبر آلاف الأشخاص في ثواني معدودة، وهنا انتقلنا من فكرة المشاركة إلى شيء آخر اسمه العرض أو الاستعراض، شو. أنت ما تشارك التجربة ويا دائرة صغيرة تعرفك، لا، أنت تعرضها على جمهور واسع، جزء كبير منه ما يعرفك أصلا. وهنا يصير السؤال أنه أنا قاعد هسه أشارك التجربة لأنها مهمة بالنسبة إلي، لو مهمة بالنسبة للآخرين، أو لأن أنا أريد أشوف تجربتي بعيون الناس شنو ردة فعل الناس عليها. يعني إذا أخذ لك مثل بسيط، شخص يروح المطعم قبل لا يأكل يصور الطبق ويرتب الصورة ويختار زاوية ويكتب لك كابشن أو تعليق وينشر، ويظل كل شوية طاب يشوف منو سوى لايك، منو حط، منو سوى مشاهدة، نب مشاهداتهم، يرجع يفتح المنشور ورا 5 دقائق، ربع ساعة، ورا 10 دقائق، ورا ساعة. التجربة الأصلية ربما استمرت ساعة، لكن جزء من التجربة تحول إلى مراقبة رد الفعل، رد فعل الجمهور. وهنا بالتالي ممكن أن تتغير طبيعة اللحظة نفسها. مكان ما أنا أقول خلي أستمتع بالقعدة، أستمتع بالكلام ويا اللي طالع وياي للمطعم، خلي أستمتع بالأجواء، بالأكل، يصير تفكيري إنه فلان شو راح يقول، فلان علق له لا، أو فلان ما أريد يشوف أنا طالع للمطاعم هسه، هذا معود يحسدني، وهسه وفلان يقول ليش ما عزمتني، وفلان ما أعرف إيش. هذا التفكير يعني جزء كبير من حياتنا صار من خلال هذا التفكير بالآخر الشاهد على حياتنا. زين أنت من البداية ليش نشرت أصلا؟ ما أحتاج، يعني علينا أن نفكر بأن لا نكون أسرى لمثل هذا السلوك الذي ننقاد إليه بدون وعي. واحد يقول لك والله أنا صفحتي ميتة، مشاهداتي قليلة، يا بهسأت منه، منو يعني كريستيانو رونالدو هسه غير افتهم، سيلفستر ستالون، حتى مشاهداتك قليلة أو مشاهداتك إيش راح يتغير من مقدار السعادة اللي راح تحس به إذا مشاهداتك قليلة وإذا مشاهداتك هواي؟ ما أعتقد أكو تغير إلا إذا أنت جاي تكسب من هالمشاهدات فلوس، إيه، وما عندك شغل وبس هذا شغلك، إيه، من حقك تقلق. لكن إذا أنت إنسان اعتيادي طبيعي وصفحتك صفحة إنسان اعتيادي طبيعي، شنو المشكلة إذا تحطوا لك 30 واحد لايك أو حطوا لك 3000 واحد لايك؟ شنو يعني شنو راح يتغير يعني من تركيبة سعادتك؟ ما يعني أكو شيء يتغير؟ تتوقعون أكو شيء يتغير؟ وهنا يبدي التحول. يعني مجرد أنه يبدي الإنسان يتصور حياته من خلال الآخرين، خلال الجمهور، بعدين يبدي حياته يعيشه أصلا من أجل الصورة، يعيشه من أجل المنشور. وهذا فرق كبير، أنه الرحلة أو الطلعة تصير هي محتوى، والعلاقة مع الآخرين تصير ستوري، والإنجاز يصير منشور، والقراءة يصير صورة كتاب. يعني بمكان ما أقرأ أنا أروح أصور الكتاب، وبمكان ما ألعب رياضة حتى أنا أنشط جسمي أستفاد منه، لا، يصير إثبات للآخرين أنه أنا شخص منضبط، أنا شخص يعني مميز، أنا شخص بيرفكت. حتى الحزن صار أنه بيحتاج إلى جمهور. وهنا نقدر نفكر بفكرة خطيرة، أنه إذا يعني الواحد يقول إذا أنا ما حد شافني، هل معناه هذا الحدث اللي أنا جاي أمر به هو حدث فعلا، وقع فعلا، صار؟ وكأنه إحنا ما نقدر نتأكد ونتثبت ونتحقق من حقيقة اللحظة إذا لم نشهد أحدا عليها. نسمع هذا تقرير أصدقائي ونرجع عن فكرة الحاجة إلى شاهد على حيواتنا من خلال الإنترنت ومن خلال الآخرين.
1: تشير الأبحاث التي تناولت استخدام منصات التواصل الاجتماعي إلى أن نشر المحتوى والحصول على التفاعل من الآخرين يمكن أن يرتبط بآليات التعزيز والمكافأة الاجتماعية. فعندما ينشر الإنسان صورة أو فكرة أو خبرا شخصيا ثم يتلقى الإعجابات والتعليقات والاستجابات الإيجابية، فإنه يحصل على إشارة اجتماعية تمنحه شعورا بالقبول والاهتمام. ومع تكرار هذه التجربة يمكن أن يتحول النشر إلى سلوك متعلم تدفعه الرغبة في الحصول على الاستجابة نفسها. نشرنا شيئا فجاء التفاعل وشعرنا بالرضا، فأصبح من المرجح أن نكرر السلوك. ومع الوقت قد يبدأ الإنسان في تعديل ما ينشره وفقا لما يلقى قبولا أكبر لدى الجمهور. الصورة التي تحصل على تفاعل تصبح نموذجا للصورة التالية، والموضوع الذي يجذب الاهتمام يشجع على إنتاج المزيد منه. وهكذا يدخل الإنسان تدريجيا في دائرة يتعلم فيها أن يرى نفسه من خلال استجابة الآخرين له. وهنا تبدأ عملية أخرى أكثر عمقا، صناعة الذات أمام الجمهور. منصات التواصل الاجتماعي لا تعرض حياتنا كما تحدث في الواقع فقط، وإنما تمنحنا القدرة على اختيار النسخة التي نريد تقديمها منها. نختار صورة من بين عشرات الصور، نحذف ما لا يعجبنا، نعدل الإضاءة، نكتب العبارة بعناية، نختار اللحظة التي تستحق الظهور، ثم نقدم للآخرين صورة منتقاه من حياتنا. ومع مرور الوقت قد تحدث مفارقة لافتة. يبدأ الإنسان بمقارنة حياته الواقعية بكل ما فيها من تعب وتردد وإخفاقات وأيام عادية بالحياة التي يعرضها الآخرون بعد أن انتقوا منها أجمل لحظاتهم. أنت تعرف تفاصيل حياتك كلها، بينما ترى من حياة الآخرين ما اختارهم أن يروه لك. وهذه المقارنة قد تؤثر في المزاج وتقدير الذات، خصوصا عندما يصبح استخدام المنصات قائما على مراقبة الآخرين ومقارنة الحياة الشخصية بما يعرضونه عن أنفسهم. لكن هل يعني ذلك أن رغبتنا في إعجاب الآخرين مشكلة في ذاتها؟ الأمر أكثر تعقيدا. الإنسان يحتاج إلى الاعتراف، يحتاج أحيانا إلى أن يسمع من شخص يحبه أنا فخور بك، يحتاج إلى أن يشعر بأن أحدا رأى تعبه وانتبه إلى إنجازه وفهم ما بذله للوصول إليه. هذه حاجة إنسانية عميقة. المشكلة تبدأ عندما يتحول الاعتراف من إضافة تمنح التجربة دفئا ومعنى إلى معيار نستخدمه للحكم على قيمة التجربة نفسها. إذا نجحت ولم يهنئك أحد، هل يصبح نجاحك أقل قيمة؟
0: أذن أصدقائي، إحنا سمعنا التقرير، بس إحنا نوصل إلى مفهوم قديم، هي مفهوم الرغبة في أن تكون مرئي. الإنسان يريد يحس أنه وجوده إلى وزن، يريد يعرف أنه شخص معين لاحظه، وهذا يعني مفهوم وينظر ويظهر أيضا في الفن، في الإنجاز، في الملابس، في السياسة، بالاحتفالات، حتى بطريقة الكلام. لكن المشكلة تبدي لما تصبح العين الخارجية هي المرآة الوحيدة، لأن الإنسان اللي ما يعرف قيمته من نفسه، ما يعرف قيمته إلا من خلال الآخرين، يصير مزاجه تابع للجمهور. اليوم أكو 100 إعجاب، باشر 10 إعجابات. اليوم مزاجه زين، باشر مزاجه سيء. اليوم أكو تعليق جميل، باشر أكو تعليق جارح. فبالتالي تصعد الذات وتنخفض بحسب شيء هو خارج عن سيطرته. تلاحظون خطورة المسألة جد كبيرة. بالتالي إخواني، التجربة ما تحتاج إلى جمهور. مشاركة الأحداث الإيجابية ويا الآخرين نعم يزيد الفرح، يقوي العلاقة، وهاي حاجة طبيعية للإنسان وماكو خلاف عليها. لكن لما تصير قيمتك أو قيمة التجربة أو قيمة الحدث اللي أنت تمر به مرتبطة بحجم التفاعل، هنا راح يتحول الاعتراف إلى مقياس لإلك، مقياس لذاتك، مقياس لقيمتك. إعجابات كثيرة، إذن أنت مهم. إعجابات قليلة، معناها ما حد مهتم بيك، وهذا الشيء مو صحيح. أنت ممكن صانع فد لحظة جميلة جدا أو مار بتجربة جميلة جدا من ما يكون بها تفاعل، راح تقل قيمتها في داخلك، وبالتالي راح تتحول حياتك إلى منصة مسرح. كل واحد بينا يدخل إلى ويا نسخة خلينا نقول مختارة أو محررة من نفسه، بينما الحياة الحقيقية تحدث وتجري خارج مسرح السوشيال ميديا والآخرين. أكو أمور حلوة ما تحتاج صورة، أكو أفراح وتجارب وسعادات ما تحتاج تصفيق من الآخرين، أكو علاقات إنسانية حقيقة يكفي أن يعرفها أصحابها حتى يشعروا بقيمتها ويشعروا بفرقها. ماكو لحظة هي اللحظة إذا فارقة واللحظة إذا جوهرية واللحظة إذا مهمة، ما راح تكون أقل قيمة لأنه ما حد شافها، بالعكس تكون أكثر لمعان ما حد طلع عليها، بقت خاصة بيك، بقيت أنت تحتفظ بجمالياتها كاملة في داخلك من دون ما أحد تعرضها على الآخرين، وجوز يقلل من قيمته، جوز يسمعك فتشي مزعج عليها. وهذا من علامات النضج، أنه نستعيد قدرتنا على أن نعيش هسه مو كل الحياة، حتى لو بعض الحياة بعض الأشياء، من دون أن نحتاج إلى إثبات حدوثه. نسافر وما نقل ما ننشر، نقرأ كتاب وما نصوره، ننجح ونحتفل ويا عائلتنا ويا إنسان قريب خاص بينا. تالي تمر علينا لحظة جميلة بالحياة ونسمح لها أن تظل هذه اللحظة جميلة حتى لو لم يعرف بها أحد، لأن أكو فرق كبير بين أنه أنت تريد أن يشاركك الآخرين حياتك وبين أن تحتاج إلى جمهور حتى تشعر أنه أنت عايش وأنه أنت ناجح وأنه أنت سعيد.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين من جديد في مجاز من راديو تايمز سكوير من البصرة 102.5 FM. معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. هذا هو الجزء الثاني من حلقتنا والمحور الثاني اللي راح نتكلم به عن البساطة. الحياة لما نكون صغار حقيقة نتصور أن الحياة تمشي باتجاه واحد، نكبر نشتغل نشتري ننجح نوسع علاقاتنا نضيف خبرات إلى خبراتنا نمتلك أشياء أكثر ونوصل إلى مكان تكون حياتنا به أكبر وأعلى وأفضل وأحسن باستمرار دائما في علو. هذا هو تصوراتنا عن حياتنا. بس أحيانا نصطدم بشيء غريب جدا ومفارقة عجيبة، أنه يجينا شيء اسمه النضج يمشي بالاتجاه المعاكس تماما، اتجاه المعاكس للرغبة الأولى الاندفاعية الصعودية التصاعدية التي كانت تضخ بينا في بداية الحياة. أنا أتذكر لما كنت في البدايات كنت أنشر قصيدة في جريدة من جرائد بغداد، أطلع أنا وجماعتي نحتفل بمعنى الاحتفال، روح مطعم روح نعزمهم على شيء. في السنوات الأخيرة يصدر كتاب كامل وأنا أتلقى الخبر وأتلقى نسخة من الكتاب بدون أي سعادة أو فرحة أو حالة من البهجة أبدا. الإنسان يوصل إلى مرحلة يقول ما يريد المزيد من الأشياء، وهذا مو لأنه مثلا فقد الطموح أو قل عطائه، لكن ربما لأنه يعرف حقيقة الحياة ويعرف أنه شنو اللي يستحق أن يبقى وشنو اللي راح يبقى أصلا. يمكن بالعشرينات الإنسان يحتاج إلى عشرات الأصدقاء، بعد سنوات ثلاثينات أربعينات يكتشف أنه صديق واحد كافي، أو صديق واحد اللي هو تقدر تحكي وياه بصدق. مثلا بداية حياتك تحتاج تفكر أريد بيت، وبيت كبير وبغرفة للملابس وغرفة للرياضة وغرفة للألعاب. بعدين تكتشف أنه الحياة أبسط بكثير من هالشكل، وأنه بيت غرفة واحدة كافية. الإنسان بالنهاية يعيش بغرفة واحدة، ما يعيش بقصر بي ثلاث طوابق وكل طابق بي عشر غرف، ما يحتاج. حياة أبسط بكثير، وهي تجي الإنسان من النضج، تجي من الوعي، تجي من التجارب. يكتشف أن الحياة بيها بساطة، وأن البساطة أعمق وأهم وأكثر رسوخا، لأنها ترتبط مع النضج وترتبط مع الرضا. أكو ناس يدخلون في بدايات حياتهم بعشرات المشاريع، تلقاه هو قاص وهو روائي وهو مذيع وهو فنان تشكيلي وهو مصور وهو مصمم. بعدين تفهم أنه مشروع واحد تعطيه كل تركيزك أفضل من عشرة مشاريع تلاحقهم بنصف اهتمام أو ربع اهتمام. نعم، قد تجمع كتب كثيرة، تطبيقات كثيرة، ملابس كثيرة، صور كثيرة، مواعيد كثيرة، وحتى أفكار كثيرة. بعدين تسأل أنه هل أنه أنا اللي جاي أضيفه لحياتي يخليها أفضل؟

0: أصدقائي، إحنا نعيش في زمن يبيعنا فكرة واحدة مستمرة، إنه المزيد يعني الأحسن، المزيد من الخيارات، المزيد من المنتجات، المزيد من المتابعين، المزيد من العلاقات، المزيد من الإنجازات، المزيد من السفر، بحيث حتى وقت الفراغ صار لازم إنه تمليه بشيء. لكن العلم، علم النفس، علم الاقتصاد السلوكي، إلى فكرة مهمة أخرى تناقض أو تواجه هذه الفكرة، ألا وهي عبء الاختيار. كل ما زادت الخيارات قدام الإنسان ما يصير القرار سهل، بالعكس يصير أصعب. يعني أكو باحث أمريكي اسمه باري شوارتز، هذا ناقش فكرة في كتاب من كتبه، بيّن أنه كيف ممكن للوفرة الكبيرة من الخيارات أنه تزيد التردد، وأنه ترفع توقعاتنا وتخلينا أقل رضا عن القرار اللي اخترناه. تدخل أنت متجر وتشتري قميص، إذا قدامك 10 قمصان هسه الخيار يصير سهل، الاختيار يصير سهل، بس من يصير قدامك فد 100 قميص تبدأ المقارنة، يا لون، يا خامة، يا سعر، يا ماركة، أخذ رسمي لو أخذ شبابي، ومن هالسوالف. تدخل قبل شانك وعدنا قناتين طلع لك فيلم أنت مجبور تشوفه، هسه منصة بيها مئات إذا مو آلاف الأفلام والمسلسلات، آلاف الأغاني، عشرات التطبيقات، مئات الحسابات، وظل أنت دايخ بهذه الخيارات الكثيرة، جروبات واتساب، إيفنتات، معارف، مواعيد، أخبار، كل واحد منه يريد قطعة من وقتك وقطعة من انتباهك. ولهذا ممكن أن تصبح البساطة طريقة مقاومة، أنه أنا استعيد بها السيطرة على حياتي، أنه أقول أنه هذا التطبيق ما أحتاجه، هذا الاجتماع أقدر أعتذر عنه، هاي العلاقة جاي تستنزفني من هذا الشخص ما أريد أكمل بيها، هذا الالتزام الفلاني أو العلاني أخذ أكثر مساحة من قيمته، هاي السيارة أنا أشتريها بس هي ما تخدمني، تكلفني هواي فلوس وتصرف بنزين وكذا، وأنا حاجتي للسيارة بسيطة أروح وارجع الدوام. بل عوفك من الأشياء المادية حتى الأشياء المعنوية المجردة، تقدر تقول هاي الفكرة، تفحص أفكارك تقول هاي الفكرة والله صار لها سنوات تلاحقني، شو استفادت منها؟ صار وقت أنه أتركها. تلاحظ شلون؟
1: طرف ثالث غيرك وتغيرت كل شي بعد

0: وهنا علينا أنه نعرف أنه البساطة مو معناها أنه الإنسان يعيش محروم، ومو معناها أنه كل شيء قليل ومحدود هذا فتشي أفضل، مو معناها أنه والله أنا والله لازم أكتفي بالأقل، أنا أعيش لي بيت صغير وأشتري سيارة محدودة لا لا لا لا، البيت الكبير هو أفضل لعائلة كبيرة، والسيارة الغالية إذا كانت حاجة حقيقية هي أفضل ما تشتري سيارة أنت تعبان وتقعد تبص صناعية مال حمدان. الفكرة مو هيك، الفكرة أعمق من هيك. الفكرة أنه هل الأشياء التي نسعى لامتلاكها تخدم حياتنا؟ لو صرنا لا، صرنا إحنا نخدم الأشياء اللي نمتلكها. السيارة نعم تسهل حياتنا، لازم، هل هي السيارة اللي جايبيها إحنا جايبيها حتى تسهل حياتنا لو حتى نكشخ بيها؟ ما أنا أشتري سيارة بس الدهن مات بتسعين ألف وتحتاج بنزين سوبر والكوشينات ما عالتها ما أعرف أشفع النوبة، أضطر أنه أنا أشتغل شغلة ثانية حتى أسد تكاليفة. تسأل نفسك باستمرار، هذا التليفون البيدي هل هو أداة؟ لو هو شخص يقرر يمتى ننام ويمتى نقعد ويمتى ننتبه ويمتى نحس بالملل، قرر عنا حياتنا. وإحنا حكينا سابقا عن قضية الانتباه، ولهذا أكو سؤال مهم أنه ليش الإنسان تشوفه يحتفظ بأشياء ما يحتاجها؟ لأن الأشياء صارت مثل ما قلنا جزء من صورته عن نفسه. السيارة تعطي تصور عن صاحبها، الملابس تقول فتشي عن صاحبها، البيت يقول شيء، المكتبة تقول شيء، كل شيء، كل الأماكن اللي نزورها يمكن أن تصبح جزء من صورتنا الأيقونية، من القصة اللي نحكيها عن أنفسنا. ولهذا التخلص من الأشياء والاتجاه نحو البساطة مو فتشي سهل، مو أي واحد يقدر عليه، مو أي واحد يستسيغه، ما يتقبله. لأن يقول لك أنا من أرمي هاي الحاجة، من أبتعد عن هذا السلوك وهاي العادة، وكأنه أنا أرمي جزء مني أو أقلل من قيمتي ووضعي. وهنا سر البساطة عملية نفسية، أنه شنو الأشياء اللي أحتاجها فعلا حتى أبقى أنا. ويجوز هو هذا السبب اللي يخلي كثير من الناس نلاحظهم يتغيرون مع العمر. الأشياء اللي كانت تبدو مهمة في العشرينات تفقد بريقها في الأربعينات، الرغبة مثلا في إثبات الذات مثلا تهدأ كثيرا، العلاقات تبدو تفرز بيناتها، الإنسان يصير أكثر انتقائية في وقته، ويعرف يمتى يقول لا وش وقت يقول لا، ويعرف يحترم الوقت، ويبدي يسأل شنو الأشياء اللي تستحق أعطيها وقتي وأقضي بيها الوقت السنوات الجاية، وشنو اللي يستحق طاقتي، وشنو اللي يستحق أتعلمه، وشنو اللي لازم أتركه يذهب وينتهي. البساطة هي واحدة من أكبر علامات النضج أصدقائي، أنه تعرف أنه وقتك محدود وقدرتك محدودة، ولهذا عليك أن تختار بعناية وين تخلي وقتك وقدرتك وطاقتك. نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث بشكل تفصيلي عن تفاصيل أخرى من موضوعة البساطة في حياة الإنسان.
1: البساطة فكرة فلسفية قديمة تعود اليوم إلى واجهة النقاش حول الاستهلاك والعمل والرفاه النفسي. السؤال الذي تطرحه فلسفة البساطة يتعلق بطريقة تنظيم الحياة. كم نحتاج فعلا من الأشياء والالتزامات والمعلومات والعلاقات حتى نشعر بأن حياتنا قابلة للإدارة وذات معنى؟ عند الرواقيين ارتبطت البساطة بالتمييز بين ما يقع تحت سيطرة الإنسان وما يقع خارجها. أما أبيقور فربط الحياة الجيدة بتقليل الحاجات غير الضرورية، ورأى أن تضخم الرغبات يمكن أن يتحول إلى مصدر دائم للقلق. وفي العصر الحديث قدم هنري ديفيد ثورو في كتابه واردن تجربة للعيش باحتياجات أقل، باعتبارها وسيلة لإعادة اكتشاف الوقت والانتباه والاستقلال الشخصي. علم الاجتماع أضاف طبقة مختلفة إلى الفكرة. بيير بورديو أظهر في التمييز أن الذوق وأنماط الاستهلاك ترتبطان بالمكانة الاجتماعية ورأس المال الثقافي. الأشياء التي نشتريها يمكن أن تؤدي وظيفة رمزية، فهي تعبر عن الموقع الاجتماعي والهوية والانتماء. من هذه الزاوية يصبح تقليل الاستهلاك مسألة اجتماعية أيضا، لأن الإنسان يعيش داخل منظومة تدفعه باستمرار إلى المقارنة وإثبات الذات. ويشير عالم الاجتماع زيغموند باومان إلى سيولة الحياة الحديثة، حيث تتغير الرغبات والهويات والعلاقات بسرعة، ويصبح الاستهلاك جزءا من هذا الإيقاع المتحرك. في مثل هذا السياق يمكن للبساطة أن تكون محاولة لاستعادة قدر من الاستقرار وسط تدفق الخيارات. وفي علم النفس السلوكي ترتبط كثرة الخيارات بما سماه باري شوارتز مفارقة الاختيار. زيادة البدائل قد ترفع كلفة القرار وتزيد المقارنة والندم وتستهلك الانتباه. هنا تظهر البساطة كمسألة تتعلق بإدارة الموارد النفسية أيضا. البساطة فلسفة لتنظيم الرغبات والوقت والانتباه، ويمكن أن تكون اختيارا واعيا يحدد الإنسان من خلاله ما يستحق حضوره. قيمتها العلمية والفلسفية تظهر عندما تتحول من شعار عن تقليل الممتلكات إلى سؤال أعمق: كيف نحدد الضروري في حياة تتوسع فيها الرغبات أسرع من قدرتنا على الاستمتاع بها؟
0: نعم أصدقائي، سمعنا التقرير. حقيقة حكمة البساطة لا يمكن أن تأتي إلى الإنسان بيسر، يعني لازم يمر بتجارب، لازم تفوت عليه سنوات طويلة ليفهم أنه حياة إخواني قصيرة، والحياة قصيرة إلى درجة تخلي الاختيار أهم بكثير من التراكم. يعني النضج الحقيقي أنه تنظر إلى حياتك وتسأل نفسك دائما: أقدر أحذف هذا الشيء من حياتي؟ وشين راح أخسره يعني إذا حذفته؟ من راح تحذف الزايد واللي يستنزفك واللي يأثر عليك واللي ما يفيدك واللي يتعبك؟ راح تحس أن حياتك مركزة أكثر، بالتالي تستمتع بها أكثر وتستفاد منها أكثر. بس عليك أن تعرف أنه شنو الشيء اللي يفيدك، شنو تريده يبقى، وشنو اللي تريده تقدر تستغني عنه. لأن وقد أكو ناس يمر عليهم عمرهم كله وهم ما مفكرين هذا التفكير، يعني تكتشف للمرة الأولى أنه قيمة الأشياء، قيمة ما يعني إلك. وأحيانا الإنسان يبقى عايش سنوات طويلة على عادات معينة هو ما مسائلها. أنا هاي مجموعة أصدقاء اللي قعدوا ياهم بالكوفي، منو اللي بيهم صديق حقيقي يستحق هذا الوقت الثمين؟ منظومة العمل اللي أنا حواليها، هل هي منظومة تحترم ما أقدمه، تحترم خصوصيتي، تحتفظ بي من تصير أزمة قريبة، وهي تنظر إلي بمنظومة الآلة؟ أنت تقوم بفعل شيء ممكن ببساطة نعوضك بشخص آخر يقوم بالذي تقوم به، يعني ماكو أي مشكلة، ماكو أي خصوصية. البساطة لها علاقة بالقصدية، أنه أنت تكون عندك أكبر قدر أو أكبر نسبة من القصدية في سلوكياتك، ما تعيش شهايم باللاوعي. لأن الحياة وجهة نظر أصدقائي، الحياة مو مساحة مفتوحة لا تحاسب عليها. وهنا ما أقصد فقط الحساب الديني، حتى الحساب اللي هو الوقت هو بحد ذاته هو أكبر حساب. كل قرار يحتاج إلى انتباه ويحتاج إلى قصد، ولهذا الحياة ما تقاس فقط باللي نضيفه، أحيانا تقاس بما نمتلك من شجاعة بأن نحذفه منها لتكون أكثر أناقة وتشذيبا وتركيزا.

إذن أحبتي نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير من البصرة. أتمنى أن تكون الحلقة ممتعة ومفيدة وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في نهاية حياتي أخوكم علي محمود الخضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ صديقنا المبدع. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم طيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: احكم وثاقك، شئت ان اتحرر ظلما، اريدك لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسرا. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثرا. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
2: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
3: الهاتف المحمول، وحدة جديدة لقياس الطبقية. غالب الظن أن اختيار كارل ماركس كان سيقع على هاتف محمول فريدوم 251 الهندي، ليحمله ومعه الملايين من أوساط الاشتراكيين الراديكاليين في العالم، ونقابات وكيانات أصحاب الياقات الزرقاء، بحثاً عن نموذج ملكية شخصية متحرر من عبودية الإنسان للسلع، ونأياً بالعمال وشبهة استغلالهم بعيداً عن المحمول المعقد دين إمكانات بالغة الحداثة والمواصفات الأقرب إلى الخيال. موبايل ماركس بسعره الذي لا يتعدى 4 دولارات، الذي حقق فشلا ذريعا بدءا بالتقنية مرورا بالتسويق وانتهاءا بالتصنيع، أبعد ما يكون عن الموبايل الذي كان مقدرا لآدم سميث أن يحمله لو كان معنا. سيكون على الأرجح فالكون سوبر نوفو آيفون بينك دايموند بسعر 48 مليون دولار، أو حتى دايموند كريبتو سمارت فون بسعر أكثر من 1,000,000 دولار لو كان يمر بضائقة مالية. ولما لا، وهو أبو الرأسمالية القائل إن الاستهلاك هو الغاية والهدف الوحيدان للإنتاج، وإن مصالح العمال والمنتجين لا ينبغي أن تؤخذ في الحسبان إلا إذا كانت ستفيد المستهلك القادر على شرائها. الهاتف المحمول أصبح الواجهة الأبرز والأسرع والأكثر قدرة على وضع حامليه أعلى الهرم الطبقي أو في درجاته الدنيا، أو تركه يتوه في دهاليز المنتصف محاولا الصعود إلى أعلى، تارة عبر الاقتراض أو الاستدانة أو اللجوء إلى سوق المستعمل، أو فاقدا القدرة على الارتقاء فيجد نفسه في زواج كاثوليكي غير قابل للانفصال مع آيفون ينتمي إلى الرعيل الأول مثل 4S وقت كان التباهي بسيره سيد الموقف الرقمي، أو سامسونج B710 حين أطلت الكاميرتان على العالم من برج عاجي للمرة الأولى.

طبقية الهاتف المحمول سهلت على مدمني التعبير الطبقي صعود السلم الاجتماعي ولو شكليا، ومهدت الطريق أمام الغارقين في التصنيف الطبقي لتحديد طريقة التعامل وأسلوب التفاعل لإنجاز قياساتهم وإتمام ترتيباتهم من دون الحاجة إلى اللجوء للبحث عن موديل سيارة العميل أو محل سكن الزبون أو ماركة القميص الذي يرتديه العميل. الطبقة الاجتماعية ليست مفهوما أو اختراعا جديدا، بل وجدت الطبقات منذ وجد الإنسان. المصطلح نفسه شاع استخدامه في أوائل القرن التاسع عشر ليحل محل الرتبة أو الترتيب في وصف التجمعات البشرية بصورة هرمية، لكنه دخل المعجم الإنجليزي والفلسفة السياسية والاجتماعية في سبعينيات القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، وذلك ضمن التحولات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الثورة الصناعية. آثار الثورة الصناعية ومعها التغيرات السياسية الكبرى استمر توسعها وتمددها في المجتمعات الغربية التي بدأت ترى وتشعر بالهيكل الهرمي الآخذ في التشكل. وبدلا من التقسيمات الطبقية في المجتمعات بحسب الفروق الإقطاعية، ظهرت التقسيمات بناء على الجماعات الجديدة المتشكلة من الرأسماليين والصناعيين والتجاريين والطبقات العاملة في المصانع الجديدة. وتوسع منظومات الملكية الخاصة والأجور والتدرج فيها بحسب التعليم والمهارات والعلاقات وغيرها.

وعلى رغم المثالية النظرية التي تحيط بأي حديث عن الطبقية والطبقات، إذ يعد الحديث الصريح عنها تابو اجتماعيا، وابتعادا عن بديهيات الصوابية السياسية والإنسانية، فإن كل الطبقات تجري عمليات الفرز الطبقي بصورة أو بأخرى. عامل محطة الوقود الذي يدقق النظر في هاتف سائق السيارة ليعرف إن كان عليه أن يرتفع أو يهبط بسقف توقعاته الخاصة بالبقشيش، والشاب الذي يمعن في هاتف الفتاة التي تعجبه قبل أن يبذل مجهودا في التعرف إليها، خوفا من أن تكون ملابسها الراقية تمويها لطبقتها الاجتماعية المتدنية، ومسؤول الموارد البشرية الذي يطلب من المتقدم لشغل وظيفة أن يخرج هاتفه المحمول ليسجل عليه بعض المعلومات عن الشركة، بينما الهدف الحقيقي هو ملء خانة الطبقية الاجتماعية في ملف المتقدمين. ومسؤولة القبول في المدرسة الدولية التي تكاد تمد يدها في جيب الأب لتصنيف حجم الثروة وحقيبة الأم، فإن كان هاتفها أقدم أو أردع فهذا دليل على انعدام الندية وبرهان على تدني مكانة المرأة في بيت التلميذ المحتمل. والطبيب الذي ينظر إلى هاتف المريض أكثر من المريض نفسه ليتمكن من تحديد فئة المستشفى التي سيجري إجراء الجراحة فيها، ومن ثم معرفة أتعابه المتوقعة إن كانت اقتصادية أم استثمارية أم سياحية، وغيرها الملايين من عمليات الترصد والتتبع تعني أن الهواتف المحمولة أصبحت وسيلة قياس طبقية وأداة تصنيف اقتصادي واجتماعي تستخدم لشتى الأغراض.

وإذا كانت كثير من الحكومات تفرض ضرائب أعلى على السلع والمنتجات الفاخرة والفارهة، بينها الهواتف المحمولة الحديثة والمرتفعة الثمن، وهي صورة من صور التصنيف الطبقي والفرز الاجتماعي لكن الحميد، حيث الهدف يكون تحقيق دخل أو إيراد من المواطنين الأثرياء لمصلحة الفقراء أو بناء مشروعات الدولة، والحد من أوجه عدم المساواة والفروق الكبيرة في الثروات، فإن الأفراد أيضا يقومون بمهام شبيهة لكن لأغراض شخصية بحتة. ظاهرة الفرز الطبقي عبر تصنيف الهاتف المحمول تساهم في إحكام حلقة الطبقية المغلقة ودعم فكرة تقييم الإنسان بناء على ما يملك لا بناء على ما يقدم للمجتمع أو يفيد به نفسه والآخرين. وفي سياق الهاتف المحمول، فإن تقييم حامله يجري بناء على قيمة الهاتف السوقية وعدد الأشخاص القادرين على شرائه، وكلما انخفض عددهم ارتقى السلم الطبقي، ومن ثم جرى تصنيفه والتعامل معه باعتباره من علية القوم، والعكس صحيح. المتخصص في علم الاجتماع في المعهد الدولي لعدم المساواة في كلية لندن للاقتصاد مايك سافادج أعاد إحياء البحث العلمي في الطبقات الاجتماعية المعاصرة وما وجد عليها من عوامل إعادة هيكلتها بصورة جذرية في كتابه الطبقة الاجتماعية في القرن 21، أعاد ترتيب الطبقات وحددها بسبع طبقات رئيسية.

ابتعد سافاج عن المقاييس التقليدية مثل المهنة أو الدخل، واعتمد على ثلاثة أبعاد رئيسة، وهي رأس المال الاقتصادي متمثلا في الدخل والأصول، ورأس المال الاجتماعي أي مكانة الشخص وعدد الأفراد الذين يعرفهم ومكانتهم، ورأس المال الثقافي أي طبيعة هواياته واهتماماته. أما الطبقات السبع فهي النخبة، وهي الأكثر امتيازا وتتمتع بأعلى مستويات رأس المال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتمتلك حصة غير متناسبة من الثروة. والطبقة الوسطى الراسخة، وهي ثاني أغنى طبقة، وتتمتع بارتفاع مستوى رؤوس أموالها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولديها شبكات اجتماعية قوية. ثم تأتي الطبقة المتوسطة التقنية، وهي مجموعة فريدة ومزدهرة، وتتمتع برأس مال اقتصادي مرتفع، لكن رأس مالها الاجتماعي والثقافي منخفضان، ويميل أعضاؤها عادة للعمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا. أما العمال الميسورون فهي طبقة شابة نشيطة، تتمتع بثروة متوسطة ورأس مال اجتماعي وثقافي مرتفع، وتحظى بتجارب استهلاكية وثقافية حديثة ومتنوعة. وتليها الطبقة العاملة التقليدية، وهي الفئة التي لا تحظى إلا بالقليل من رؤوس الأموال الثلاثة، لكنها غالبا تمتلك عقارات. ثم يليهم عمال الخدمات الناشئون، وهي طبقة شابة حضرية ذات رأس مال اقتصادي منخفض، لكن رأس مالها الاجتماعي والثقافي مرتفع. وفي المرتبة السابعة تأتي الطبقة الهشة، وهي الأكثر حرماناً وتحتل أدنى درجات السلم الاجتماعي، وتفتقر إلى الأمن المالي أو الاستقرار في العمل، إضافة إلى انخفاض الدخل وانعدام رأس مال اجتماعي وثقافي تقريباً. هذه الطبقات تحمل هواتفها المحمولة معها أينما ذهبت، وأينما ذهبت يجرى تقييمها بناء على موديل وثمن وتقنيات وحداثة ما تحمله، بدءا بالسماح لأحدهم بدخول منتجع أو شاطئ أو مطعم مخصص للفئات التي تسكن قمة الهرم أو منعه، مرورا بضبط طريقة الكلام وكم الاحترام ومقدار الاهتمام الذي يحظى به العميل، انتهاءا بحب الاستطلاع الذي يهدف لمعرفة طبقة شخص ما لتحديد مصير العلاقة. يطرح الهاتف المحمول نفسه مقياسا سريعا ومعيارا نافذا للتقييم. يكفي أن متخصصين في البنك الدولي يتحدثون عن بيانات الهاتف المحمول لقياس معدلات الفقر، وذلك بناء على تحليل بيانات الهاتف المحمول، وهي عبارة عن بيانات وصفية دون ذكر أسماء أصحابها لضمان الخصوصية، يجرى جمعها من المكالمات والرسائل النصية القصيرة والبيانات، لكن دون معلومات حول محتوى الكلمات، فقط تسجيل عدد مرات إجراء واستقبال المكالمات والرسائل واستخدامات معلومات الهاتف. وبناء على هذه المعلومات والقياسات يجرى معرفة المستوى الاقتصادي لصاحب الهاتف، مع الإشارة إلى أنه يمكن لنماذج التعلم الآلي استخدام هذه الطريقة لتقدير مستوى الثروة أو الفقر لدى المشتركين في أنظمة الهواتف المحمولة المختلفة، ومعرفة طبقاتهم وقدراتهم.

الطريف أن متخصصي الأمم ومنظري الدول من علماء الدين وأساتذة علوم النفس والاجتماع والاقتصاد والفلسفة والمنطق كثيرا ما يروجون أفكارا ومبادئ تتعلق بالمساواة والرضا والقناعة والستر ونبذ الأمور المادية لمصلحة الروحانية باعتبارها بديلا للثراء والرفاهية، بل يذهب بعضهم إلى درجة شيطنة الميول الاستهلاكية، وفي الوقت نفسه تجدهم أنفسهم يحملون أغلى الهواتف المحمولة وأكثرها تقنية وإمكانات، وهو ما ينسف مبدأ الترشيد نسفا ويضرب مفهوم الرضا في مقتل وينهي أسطورة صدقيتهم للأبد. من جهة أخرى، بدأت تظهر في الأعوام الأخيرة صرعة في الاتجاه المعاكس، حيث أثرياء ومقتدرون وعلية قوم قادرون على اقتناء أغلى وأحدث وأكثر الهواتف المحمولة تعقيدا، لكنهم يختارون ما يعرف بالتقليدية أو التبسيطية أو فن الحياة على الحد الأدنى، ولو فيما يتعلق ببعض مظاهر الحياة. تجده يقود سيارة فارهة ويسكن في بيت فاخر ويجول العالم شرقا وغربا، لكن يرن جرس هاتفه المحمول رنة غريبة فيخرج جهازا أغرب من جيبه بلا كاميرات أو بصمة وجه أو مساعدي ذكاء اصطناعي يحدثونه ويدلونه على الطريق وينبهونه إلى تقصيره في صحته أو إفراطه في الأكل، فقط يتصل ويستقبل ويرسل رسائل نصية قصيرة.

تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: رغم المخاطر المتزايدة واستهدافات السفن التجارية وناقلات النفط. لا تتوقف رحلات البحارة العراقيين عبر الخليج العربي، مسارات تغيرت وإجراءات سلامة شددت، ومخاوف من الاستهداف ترافق كل رحلة في منطقة تعد من أكثر ممرات الطاقة والتجارة خطورة في الوقت الراهن. بين تحديات الإبحار في المضائق الحاضنة للمخاطر والبحث عن خطوط بديلة لنقل البضائع، يواصل البحارة العراقيون واجبهم وسط ظروف استثنائية تهدد سلامة القطع البحرية وأرواح طواقمها. نتقصى بعد هذه الأزمة الميدانية والاستراتيجية في هذا التقرير الإذاعي. يواجه العمل البحري في الوقت الراهن مخاطر جسيمة، لا سيما عند المرور بمضيق هرمز أو التواجد بالقرب من الموانئ التي تحيط بها الألغام البحرية الطافية والطائرات المسيرة، مما جعل خيار الإبحار مجازفة حقيقية يرفضها الكثيرون. يستعرض هذه التحديات الميدانية الكابتن البحري قصي باسل، فلنستمع.
1: بالنسبة للعمل البحري خاصة في مضيق هرمز، خطر جدا بسبب الأوضاع والأحداث اللي يسمعها البحار أو اللي يشوفها بعينه، فجاي يلاحظ خطورة كلش قوية يعني. وقلت لك يعني جاي يأثر هذا الشيء تأثير يعني حتى على اللي بالباخرة وعلى اللي يريد يصعد للباخرة يعني البديل، فيعني جاي نعاني من هذا الموضوع. بالموانئ أكيد يعني ما تخلو من خطورة الوضع يعني، الألغام البحرية، المسيرات اللي جاي تنطلق فما تعرف يعني وين جاي توقع، فلذلك جاي تتأثر الموانئ تأثير كلش سلبي، لأن هاي مجازفة تعتبر راح أجازف بالأرواح وراح أجازف بالقطعة البحرية، فلذلك أضطر أن أرفض هذا الشيء.
0: وامتدادا لهذا الواقع، أثرت الأزمة بشكل مباشر على الملاحة العراقية، إذ ارتفعت أجور التأمين البحري وانحصر عمل البواخر العراقية داخل حوض الخليج فقط، لتصبح غير قادرة على القيام برحلات طويلة كما كانت سابقا. نتابع مع تحليل المتحدث باسم شركة النقل البحري العراقي طالب لبديري.
2: كنا نتوقع في بداية الأزمة أن غلق مضيق هرمز لن يؤثر على العمل البحري العراقي، لكن الحقيقة الأيام أثبتت مع مرور هذه الأزمة أن الحركة البحرية العراقية، الملاحة البحرية العراقية تأثرت تأثر كبير. كنا نتوقع اعتمادنا على المنافذ الحدودية البرية سيغنينا عن هرمز، لكن الحقيقة أثبتت غير ذلك. أجور التأمين البحري ارتفعت بنسبة كبيرة. أيام النقل البحري الحقيقة الماضية كانت أيام زاخرة نقل الحمولات من وإلى العراق، طريق مهم، ممر بحري مهم وهو هرمز. العراق بحريا يعتمد على هذا المضيق بنسبة كبيرة. اليوم اعتمدنا على بعض البدائل، لكنها الحقيقة لم تفيد ولم تعطينا الجدوى التي كنا نتوقع ونتوق إليها. بواخرنا الآن تعمل في المواني العراقية، ويقتصر عملها الحقيقة في موانئ حوض الخليج العربي فقط.
0: وأمام تعذر المرور الآمن عبر مضيق هرمز، برزت مسارات لوجستية بديلة تعتمد على نقل البضائع برياً بين الموانئ أو تفريغها في ميناء خورفكان، ثم إيصالها عبر بواخر صغيرة إلى الموانئ العراقية والخليجية. يوضح آلية هذا المسار البديل عضو مؤسسة البحريين العراقيين محمد الصالحي.
3: بدأت الشحنات تطلع من ميناء موانئ الصينية، تجي على خورفكان يصير بالإمارات، لكن خارج قناة، خارج مضيق هرمز. يعني بالضبط أشرح لك إياها، هذا مضيق هرمز، تجي البواخر تفرغ على خورفكان، ميناء خورفكان الإماراتي، بعدها تنقل بتركات بتريلات على ميناء جبل علي. ميناء جبل علي هنا داخل بالخليج، يعني عبر مضيق هرمز، بعدين تجي بواخر فيدر تحمل هاي البضائع، تطلع بيها للعراق، موانئ العراقية، موانئ الكويتية، موانئ السعودية، أو تطلع على العقبة تدخل من الصين من الصين على البحر على المحيط الهندي، تدخل على البحر الأحمر وتدخل على خليج العقبة وتفرغ بالعقبة وتجيب بتريلات للعراق. هذا الخطوط البديلة حاليا، لكن هذا مو بالساهل.
0: لكن الحلول اللوجستية المؤقتة لا تلغي ضرورة البحث عن منافذ استراتيجية دائمية للتصدير، حيث تطرح فكرة إعادة تفعيل الخطوط البرية والأنابيب التي استخدمت في عقود سابقة لتفادي نقطة الاختناق البحرية. يعود إلينا البحار محمد الصالحي لتسليط الضوء على هذا الخيار.
3: عندنا خط تصديري من حقول الجبر، يعني البرجسية والرمالة الشمالية والجنوبية إلى البحر الأحمر. هذا أكو أنبوب طالع البحر الأحمر، العراق كان يستخدمه في الثمانينات بالحرب العراقية الإيرانية، بالضبط نفس الأحداث هسه يعيش الخليج. يعني البواخر العراقية كانت هدف للإيرانيين، العراق حتى يطلع عن دائرة الخطر سوى هذا العمل، هذا الخط الاستراتيجي من حقول الجبر على البحر الأحمر بالضبط على ميناء نويبع. فهذا رسالة للأخوة بوزارة النفط العراقية، تفعيل هذا الخط، تفعيل هذا الميناء، إعادة رسم الاتفاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وبين جمهورية العراق.
0: وفي ظل استمرار بقاء عدد من البواخر العالقة خارج الممر المائي واستمرار معاناة البحارة في رحلات قصيرة ومحدودة، تزداد الحاجة إلى إنهاء هذه الأزمة وإعادة فتح المعابر البحرية الحيوية. يستكمل الصورة طالب البديري المتحدث باسم شركة النقل البحري العراقي.
2: لدينا بواخر الآن عالقة خارج مضيق هرمز في دول يعني تعمل هناك وهي تنقل حمولات، لكن النقلات هي نقلات قليلة جدا.

تظهر المعطيات الميدانية أن 90% من تجارة العراق الخارجية وصادراته النفطية التي تتجاوز 3 ملايين برميل يومياً مرتهنة بسلامة المرور عبر مضيق هرمز، وهو ممر ضيق لا يتجاوز عرض القناة الملاحية فيه 21 ميلاً بحرياً. إن استمرار المخاطر البحرية يفرض على العراق الإسراع في تنويع مسارات التصدير والاستيراد والتفكير بجدية في إعادة تفعيل الأنابيب الاستراتيجية وتوسيع المنافذ البرية لحماية أمنه الاقتصادي من أي شلل دائم.

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. الجو الذي يسود هذه الآية الكريمة إشعار الناس بأنهم أينما ذهبوا فهم في رحاب الله عز وجل، كأنه هدف الآية ينصب على أن يبين للناس بأن أي جهة أو أي مقصد أو أي منطقة كلها تحت سلطان الله وفي قبضة الله، فأنتوا أينما تذهبون أنتوا في ضمن هذا النطاق ضمن الرحاب. كل هدف الآية ينصب على هذا المعنى، لأن بعد ذلك القرآن الكريم يرتب آثار، لأن هذا أشبه شيء بالقاعدة ينطلق منها وبعد ذلك يرتب عليها آثار. سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث بعض التي تترتب على هذا المعنى الذي وضع كتوطئة في صدر الآية. المفسرين في هاي الآية الكريمة رعيلان، قسمان. قسم يقولون أن الآية الكريمة اجت في جو القبلة، كل شيء له علاقة بالقبلة اجت ترتبط ارتباط مباشر في معنى تحديد القبلة، زين. وقسم آخر لا، يطلعها عن نطاق القبلة، الرعيل الثاني من المفسرين. القسم الأول إلى آراء في الموضوع، والقسم الثاني ونمر بهما إن شاء الله. أولا اللي يذهبون إلى أن الآية ترتبط بموضوع القبلة عندهم في هذا المعنى آراء. الرأي الأول يقول قسم من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نزلت بسبب دعاية اليهود وتأثرهم، كأنه طبعا القبلة مبدئيا كانت إلى بيت المقدس. مسلمين صلوا تقريبا 13 سنة إلى بيت المقدس، كانت القبلة هناك، وهذا المعنى كانوا اليهود يعتزون به بأنهم قبلة العالم، ويرتبون عليه آثار معنوية ويرتبون عليه آثار مادية. لما صرفت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، عند ذلك بدأ عند اليهود لون من الانفعال والتأثر، وبدأوا يطرحون تشكيكات كثيرة، نعم، على عادتهم، يعني جندوا، شافوا عندهم طاقات دعائية جندوها، وشافوا عندهم طاقات مالية أيضا جندوها، و بدأوا يعالجون أنه شنو الله عز وجل ما كان يدري ودرى بعد هذا، ما كان يعلم وعلم بعد هذا، ويعني شنو بدا له عن جهل، أستغفر الله. فبدأوا ينشرون هالدعاية. على فكرة أنا شفت بعض الكتابنا يقول أن اللي يذهب إلى البداء اليهود أيضا يعتبرهم ممن يذهبون إلى البداء، والحال غلط، مو الشكل. اليهود بالعكس هم عندهم قضايا كثيرة اشكم محدث صدموا بيها وحاربوا فكرة البداء، حتى في هالمسألة هاي. قالوا ان هؤلاء يغلطون ينسبون الى الله ان حول القبلة، لان ما يمكن يعني كان الامر من اول الامر ينبغي ان يحول الى القبلة، ليش حولها بعد ذلك وهي هاي القبلة اللي في التي يصلي اليها الناس؟ شنو المبرر لان تحول؟ بدأوا ينشرون دعايتهم. جاءت الآية الكريمة ردا على هؤلاء، فنشوف فحوى الرد شنو هو. فحوى الرد من الله عز وجل على هؤلاء بأن مسألة القبلة ما مقصودة لذاتها. نبه لي، يعني القبلة اللي هي من شرائط الصلاة هذه مو مقصودة لذاتها، وإنما مقصود من القبلة أن توجه الإنسان إلى الله عز وجل حيث أمره الله أن يتوجه. لكن لما توجه الإنسان حيث أمره الله أن يتوجه، مو معنى ذلك أن الله عز وجل محصور بها الجهة. نبلي تمام، القبلة توجهك إلى الله وتجعل الكعبة أمامك قبلتك، زين. لكن ليس معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى محصور بهذه الجهة فقط، بهذا الاتجاه. ما دام أنتم تقولون أن هذا كان قبلة، هذا طبعا الله عز وجل شرع بيت المقدس، شرع قبلة، لكن بعد ذلك شرع الكعبة وهو بيده الخلق والتقدير وله الأمر والنهي، لمصلحة حول القبلة من هذا المكان إلى هذا المكان. وفي كلا الحالين المصلي يتجه إلى الله تبارك وتعالى. فكأنه الآية الكريمة تقولهم الحماس هذا اللي عندكم مفتعل، حماس مفتعل مواقعي، انتو ما يهمكم موضوع القبلة، تعرفون ان الانسان وين ما يتجه هو قصد وجه الله. لما يكون وين ما يتجه هو قصد وجه الله عز وجل، اذا هذا حماسكم مو لواقع، ما منبعث عن واقع، منبعث عن ماذا؟ منبعث لانه هدد قسم من مصالحكم. انتو شفتوا بعض مصالحكم هددت، طارت عندكم هذه الثائرة، وإلا في واقع الأمر لو كان اندفاع واقعي لكان جوابكم غير هذا. كان هاي أشبه شيء بقضية عبد الملك ابن مروان. عبد الملك ابن مروان لما عبد الله ابن الزبير استقل بالحجاز وبايعه الناس، قاموا الحجاج اللي يرحون من المناطق الواقعة تحت حكم عبد الملك ابن مروان، طبعا يرحون الى مكة المكرمة، راح يلتقون هناك بمكة المكرمة بجماعة، راح يلتقون بالدولة اللي موجودة هناك، بنفس الوقت يلتقون باتباع عبد الله بن الزبير. فعبد الملك ابن مروان قال هاي ثغرة، هاي ثغرة من الثغرات، هذول يرحون يشحنوهم آل الزبير ويشحنوهم أعداء النظام هناك يودوهم إنه، وذول خطر عليها. فشنو الحال؟ بنى قبة الصخرة والمسجد الأقصى رمم صلحه وصرف الناس إلى الحج إلى المسجد الأقصى إلى قبة الصخرة. قالوا هناك ما حد يروح الى مكة، هنا تذبحون، هنا تنحرون، هنا وحجكم يكون هنا. نعم، الحج عندكم يكون هنا. فعلا صرف الناس وطلعت هاي الرواية. شنو الرواية؟ لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد. ليش لا تشد الرحال؟ يعني ارجوك انا لما اريد اشد الرحال الان الى بيت من بيوت الله، زين، اي بيت من بيوت الله اريد اروح اشد الرحال الى، مو طريق الشيء منه يعني مو بتعبير اخر مقدمة الشيء من يعني انا الان هذا مشي لما اطلع منها امشي اريد اروح اصل رحمي. المشي هذا نعم جزء من هالعملية التي يريدها الله عز وجل، جزء نعم من قضية صلة الرحم، مقدمة وجودية. فهاي لما تكون مقدمة وجودية ومقدمة الشيء من انا اذا اريد اقطع لي طريق رايح الى بيت من بيوت الله اريد اصلي به اقرأ يعني كم ركعة، اريد اروح اعظم لي مشعر من المشاعر المعظمة عند الله، ليش ينهينها عنا الشرع باي ملاك باي قاعدة باي ملاك وباي قاعدة؟ انا لما اروح اريد اروح اطلب علم اشد الرحال لطلب العلم، وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ليش لا تشد الرحال؟ لان الحديث باطلاق ابدا ما يشد ابدا رحل الا الى المساجد هاي الثلاثة. الرواية كلها مخترعة اساسا. في واقع الامر ما كنتش الانسان انما الاعمال بالنيات. انا طالع شاد رحالي ورايح لوين؟ رايح اريد اعمل لي عمل من الاعمال المقربة الى الله عز وجل. فهذا الحديث اخترع وقاتل الله السياسة. السياسة اذا دخلت في شيء افسدت. فالمسألة هنا مسألة بيت المقدس. ما كان كثر اكو حماس عند عبد الملك ان يعظم بيت المقدس او ان يبني قبة الصخرة، لانه ارجوك انا ابني لي قبة من حجر، ابني لي قبة من مدر ومن طين، واهدم معلم من معالم الاسلام. هذا يعني اجا هدم صرح من صروح الاسلام. وقف اول خلافته قال نحن بنو امية. فضل هاي عندك كتب التاريخ شوفها في ترجمته. نحن بنو امية، من قال برأسه هكذا قلنا له بسيوفنا هكذا. ارجوك وين راحت الحرية التي جاهد الاسلام من اجلها؟ وين جعل الناس مسلطين على افكارهم على اموالهم على شؤونهم الخاصة؟ حرية الفرد المسلم اين ذهبت؟ المفروض ان المسلمين احرار فيما يرون فيما يتصرفون ما داموا في حدود اوامر الشرع. هذا رأسا يقول كل واحد ينقذنا او ينقذ تصرفاتنا. هذا اذا قال برأسه هكذا قلنا له بسيوفنا هكذا. هذا ارجوك عند حماس او عند حرص على ان يبني مسجد من مساجد الله، والحال المسجد اداة لغرس الاخلاق. الله ما تعبدنا بتكريم المساجد لانها احجار، ولا تعبدنا بتكريم المساجد لان بها قناديل، لا، لان المساجد تؤدي رسالة لبناء الانسان، والمسجد اذا ما ادى رسالة لبناء الانسان ما عاد مسجد، عاد وكرا من الاوكار. اذا في واقع الامر هذا ما كان عند ذاك الحماس من اجل بناء ابدا، وانما عنده هدف اخر. الآية كانوا تقولهم لهؤلاء، تقولهم ان بيت المقدس او غير بيت المقدس كل هالبيوت المراد من عندها ان الانسان لما يحل بها يتوجه الى الله، والله عز وجل ما محصور بجهة، ما محصور ببيت المقدس. كما ان من توجه الى بيت المقدس واراد وجه الله كذلك هنا من توجه الى الكعبة واراد وجه الله. طيب هذا الرأي الاول. الرأي الثاني لا، ان الآية نزلت في الصلاة المستحبة تفريقا لها عن الصلاة الواجبة. كيف؟ يعني في سفر، واحد في سفر ويريد يتنفل بركعات، وهو بمكان ما يقدر، هو بمكان نعم ما يقدر يتجه بي الى القبلة على دابة، راكب على واسطة، راكب طيارة او سيارة او على دابة، ما يستطيع. في حال التنفل هنا نعم يتجه حيث تتجه به راحلته. وهذا المروي عن ائمتنا سلام الله عليهم، عن ائمتي ال محمد. كان النبي صلى الله عليه واله عندما خرج المسلمون الى خيبر كان النبي على راحلته، وكان يتنفل بركعات، يعني عند ركعات مستحبة بعض الركعات كان يتنفل بها، وقبلته حيث تتجه به راحلته، لأن المسألة ما مشترط بها قبلة، بعكس الواجبة. الواجبة لا، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة بالنسبة إلى المسجد الحرام. إذا كأن الآية الكريمة تقول أن ما زالت الصلاة لله عز وجل، وما كان ما دام الله تبارك وتعالى الكون كله في قبضته وهو في كل مكان لا يخلو منه مكان، نعم، ما دام كذلك إذا انت عندما تتنفل بركعات وين ما تتجه بيك واسطتك او راحلتك هي تتجه بك الى الله، كأنه انت تتبع القصد، كأن الاتجاه هنا يتبع القصد. انت قاصد ان تتقرب الى الله عز وجل بهذه الشعيرة، فاتجاهك يتبع قصدك ما دمت انت على الراحلة. لا يكون يمنعك كونك على الراحلة انك تمتنع مثلا عن ان تتنفل. شنو الهدف من هذا؟ الهدف كأن الله عز وجل يريد من عندنا ان لا ننساه حتى لا ينسانا. لان اكد لك الانسان اذا كان دائما على ذكر من الله عز وجل الله لا ينساه. نبه لي، إن من ينسى ينسى الذي ينساه، وينسى الذي ينساه مو من باب المقابلة، لا، من باب حجب الفيض. نبه لي، حجب الفيض عنه. أقدر أقرب لك المعنى الآن؟ معلم وعنده تلاميذ قدامه قاعدين، هذول التلاميذ أكو واحد من عندهم فاق أذنه وذهنه ومتجه يستلهم يأخذ من قول المدرس المعلم، واحد لا والله معرض يلهو ويلعب، هذا اللي يلهو ويلعب ما راح يستفيد، يطلع مثل ما دخل الى الصف بادي ذي بدأ اصلا ما يستفيد بدخوله. كذلك هذا لما ما يكون مقبل على الله معناه ما دخل باستعداد للاستفادة، هذا ناسي اعرض عن الله، تحقق الاعراض عنه، وإلا الله عز وجل ما يريد يكافئ لهذا، مو يريد يجعل العبد طرف. من هو العبد حتى الله عز وجل يجعله طرف حتى يكافئ؟ لا. فلما يقول الآية الكريمة نسوا الله فنسيهم أو فنسهم، هنا يعني من باب التقابل باللفظ وإلا مو بالمعنى. هو هذا لما ينسى الله معناه ما استلهم من الله، ولما ما استلهم يعني حصلت عند ثمرة النسيان، وإلا الله عز وجل ما يريد على العبد مقابل له ويقابله. إذا يريد من عدنا المشرع أن نكون على ذكر من الله عز وجل، لأن أكد لك هذا الإنسان إذا بعد شوي عن ذكر الله صوارف الحياة جرة جرة، بهارج الحياة، زخرفت الحياة، إذا شوية بعد عن الله الجرة تنشي واقعة تسحب وين إلى الطريق المنحرف. إذا مسألة الحث على أن يؤدي الإنسان الصلاة أو يمارسها وهو في حال السفر، لأن الصلاة هي عبارة عن فتح قناة بينك وبين خالقك رأسا. أنت تريد تكون على ذكرهم وتكون على صلة بالله عز وجل. مو قالوا لواحد من الأبدال من المتحدث. من المتأجدين قالوا له انت دائما وحدك ما تستوحش. قال له والله ما استوحش، لان اذا اردت ان اكلم الله صليت، واذا اردت ان يكلمني الله قرأت القرآن. انا الواقع دائما على صلة بالله عز وجل، احب هو يكلمني اقرأ قرآنه، احب انا اكلمه رأسا. انا ماكو حواجز بينه وبين عباده، اذا العباد اكو عندهم حواجز بينه وبين الناس الله عز وجل ابوابه مفتحات للسائلين، عطاءه غير محجوب عنه. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث ان الآية نزلت في من يتعذر عليه معرفة القبلة. اي شنو؟ اي يقول جابر بن عبد الله رضوان الله عليه، جابر بن عبد الله يقول كنا في سرية، رسول الله صلى الله عليه وآله بعثنا في سرية من السرايا، وصار علينا الليل وكان الجو يقول مو طبيعي، بغبرة شديدة، بوضع غير طبيعي، انواع كانت فيه. ادركتنا الصلاة ما ندري القبلة وين. قال قوم منا ان القبلة ها هنا قبل المشرق، وضعوا خط وضعوا خطوط وصلوا. وقال قوم ان القبلة من ها هنا قبل الجنوب، ووضعوا خطوط وصلوا. يقول الى ان جن انتهى الليل واصبح الصباح وطلعت الشمس، جينا شفنا الخطوط بعكس القبلة تماما، الخطوط التي وضعناها رأيناها بعكس القبلة. يقول بقينا كذلك إلى أن قفلنا من السفر. لما رجعنا من السفر دخلنا على النبي صلى الله عليه وآله، قلنا يا رسول الله القصة هكذا، احنا ما ندري شو نسوي في مثل هذه الصلاة، صلينا ومو عارفين أن القبلة بالعكس، كنا نصورها من هالجانب، يعني تأملنا كنا نعتقد أنها من هذا الجانب. يقول سكت النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابنا، أطرق برأسه فنزل جبرائيل يحمل هذه الآية. نعم، أن أنت كنت متيمم وجه الله، قاصد وجه الله، وحيد ما تكون أنت أمام وجه الله عز وجل. هسه الرواية شنو مدى قبولها او عدم قبولها، مناقشة معارضة، على العموم ما اريد ادخل بهذا الموضوع، بس اريد ابين لك سبب النزول. يميل فريق من المفسرين الى انها نزلت بهذا المعنى. طيب، اذا تلخص عندنا ان مجموع هذه الوجوه الثلاثة اللي بعض المفسرين يصرف الآية إلها، كل هذاك علاقة بتركيز معنى واحد بالذهن. شنو هو؟ أنك أنت لا تغلب علك حجبك الواسطة عن الهدف. نبهلي، مو أكو كثير من الناس تحجب الواسطة عن الهدف. شلون يا أخي؟ أنت جاي في جو روحاني، جاي تريد تتصل بالله، ها 20 مرة مرددها ولا الضالين. أدرك شنو يعني؟ أدرك يعني الله ما يعرف أن أنت جاي قاصدة ومكرر بيها وراجع ومكرر بيها. ليش تحجبك هالشكليات؟ خليك في هالعباد الروحي، أنت في عباد الآن، أنت متجه إلى الله، والله عز وجل منهمر عليك بعطائه بفضله بلطفه، انت مشغول لبها الالفاظ. قالوا له للنبي صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله هذا بلال ما يعرف يوزن، ما يقول اشهد ان محمد رسول الله، ما يقول اشهد ان لا اله الا الله، يقول اشهد. قالهم ان شين بلال عند الله شين. نبهوا دعوة شغلين انفسكم بالشكليات، تمام هي مطلوبة صحيح مطلوب، لكن لا تجعل هي الهدف، لا تستغرقك، يعني تاخذك عن الهدف الاساسي، تبعد بك عن اللباب وتظل بيش مشغول؟ تظل مشغول بالشكل بالهيكل؟ لا، خليك مشغول بالروح. ومع الأسف اللي عدنا تلقى أن الآن إحنا انشغالنا بالهيكل، أما اللباب تلقى عقو عندنا كثير. يصلي يصلي لكن ما يتورع عن الحرام، يصلي لكن لا يبر أبواه، بيصلي لكن لا يصل رحمه. هذا مو يم اللباب، هذا إذا ما فاهم من الصلاة إلا هالهيكل، ما فاهم من عدا إلا هالمقدمات والشرائط والأجزاء، ها؟ وإلا هي شنو مضمونها مو فاهمة، بينما هي هدف، هي هدف قبل أن تكون شكل، هي هدف. وإذا كانت هدف معناه هذا الهدف كون يبني الإنسان، إذا ما بنى ما أدى الرسالة المطلوبة أبدا. الرسالة المطلوبة إذن ماذا؟ أن تبنيك الصلاة، بناء الصلاة كن تبنيك. طيب، في هذول فريق من المفسرين يميلون إلى أن الآية الكريمة نزلت وهذا هدفها، زين. فريق آخر لا، ذولا يقولون أن الآية نزلت خارج النطاق، مو يم نطاق موضوع قبلة. إذن ماذا تفكي شوي بقى. الرأي الأول إلى هؤلاء المفسرين، ذولا يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله لما بعث، لما انبعث كانوا جماعة من الصحابة يبنون مساجد في مكة المكرمة، وموجودة بعضها إلى الآن المساجد، نعم باقية في بعض الأمكنة، بعض المواقع من مكة المكرمة. فهناك عندهم مساجد، وكانوا المسلمين يصلون بها، وهذول مشركي قريش سووا لما اعلن النبي الاسلام، اجوا الى هاي المساجد الصغيره هدموها، ومنعوا النبي صلى الله عليه واله، منعوه عن ماذا؟ منعوه عن الدخول الى المسجد الحرام والصلاه فيه، وشعوا في خراب المساجد كما تقول الايه ومن اظلم ممن منع مساجد الله الى اخر الايه. هذول مشركي قريش هم هدموا بعض المساجد، وهم منعوا النبي من دخوله الى الكعبة والى القيام بالصلاة في داخل الحرم الطاهر. في الآية الكريمة شو تقولهم لذولا؟ تقولهم انتوا تتصورون ان مسألة تعظيم الله ومسألة الصلاة والقرب الى الله منحصرة بمكة، فناكم اذا هدمتوا مسجد انهدم يعني الدين خلاص؟ انتو فد عقلية وهي محدودة، عقلية تافهة هاي اللي تصور انها اذا وقعت احجار وقعت فكرة الالوهية او فكرة الدين هدمتها. هذا غلط، هذا غلط تماما. كأنه تقولوا انتو سواء كان بهدمكم للمسجد او منعكم للمسلمين عن ممارسة شعائرهم، اذا تتصورون ان هذا راح يقضي على فكرة الدين، لا انتم غلطانين. وبالفعل في هاي الغلطة، هاي الغلطة اللي يقع بها دائما التوافه القتلة، هذا المتوكل كان يتصور ان يهدم فكرة الحسين اذا هدم قبر الحسين، يتصور ان خلاص راح يقضي عليه، ان مسألة شنو غير هالقبر، هذا ما طول هالقبر شاخص، هذا يعني فالذراع، ذراع تومئ للناس تصيح لهم. لا موجي، لا لا ابدا، اكد لك ما كان البناء يوم من الايام، البناء ما كان يوم من الايام تتجسد فيه الفكرة، وانما هو مجرد اشارة للموقع بس، هذا هو. وإلا لما إجا هذا وشاف أكو ناس يقصدون قبر الحسين، قال لك هذا ما طول هالقبر هذا موجود، أنا معناه في قلق أظل، شو تجيبوا الآلات الأدوات الحراسة؟ جابوا أدوات الحراسة سلطوها، احتفروا المنطقة، شلعوا البناء اللي على القبر كله. وصل الأمر إلى شدرة كانوا الزوار يحتدون بها إلى القبر. شجرة الشدر اجى طلعها من أساسه. وقف الشاعر يقول: تالله إن كانت قد أتاه بنو أبيه بمثلها على العمر قبره مهدوما، أشكوا على أن لا يكونوا تابعوا في قتله فتتبعوه رميما. لما الهادي الثغرة اللي أحدثوها بالتاريخ واللي نمت عن تفاهتهم، أرجوك شنو اللي قدروا يسووه بالنسبة إلى الحسين؟ اقتلعوا؟ قدروا يقضون على الثورة اللي تعتمل في نفوس الأحرار المبادئ اللي حملها هذا الرجل؟ رفعها ونادى بأعلى صوته: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الدليل ولا أثر فرار العديد. طرحنا مجموعة من المفاهيم ظلت إلى الآن تعتمل على تراب كربلاء، ألا وإن الدنيا قد أدبرت وذهبت حذاء وتنكر معروفها، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الأناء وخشيش عيش كالمرعى الوبيل. ألا تنظرون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب امرؤ في لقاء ربه؟ إني لا أرى الحياة مع هؤلاء الظالمين إلا شقاء وبرما، ولا أرى الموت إلا سعادة. شايف هذا الدستور اللي طرحه؟ طرحه وراح وظل، وسيبقى ما بقيت الدنيا، لأن الفكر كل شيء يموت إلا الفكر. الفكر لا يموت، المبدأ لا يموت. بس هذول اللي يتصورون أنه يطلعون، يعني المتوكل يصور أنه يوخر عن طريقه، يبعد عن طريقه الأفكار اللي يعتبرها خاطرة على وجوده ووجود أمثاله، وأبناء اللي مشوا على هالمستوى واللي صوروا أنه إذا هدموا قبر الحسين انتهى الأمر، أبدا، سيبقى الحسين بالرؤوس وبالمشاعر وبالأفكار. إن تهاوى الضريح والبنيان، ما تهاوى الشموخ والعنفوان، إنما تهدم الحجارة والمضمون يبقى على المدى ويصان. بهالغلطة اللي ذولا تصوروا أنهم بيها إذا استعملوها راح يقضون على فكرة الإسلام، أما ما طول أكو مساجد عد المسلمين هي تشدهم لأن يذكروا أن هناك رب. لا يا أخي، بالعكس، هو ذكراهم لله عز وجل يخليهم يبنون مسجد. وفعلا شنو اللي دفعهم إلى بناء المسجد؟ اللي دفعهم إلى بناء المسجد ذكرهم لله، مو بالعكس، يعني مو المسجد يذكرهم بالله، لا، الله عز وجل يدفعهم لبناء المسجد. الله تبارك وتعالى يدفعهم لبناء المسجد. فإذا هواية أكو عناية من قبل المشرع باللباب، أن هذا اللباب لا يضيع عن أذهانكم، أنتم لا تتصورون أنكم في هدمكم لمساجد المسلمين راح تقضون على ما في نفوس المسلمين من عقيدة، أبدا. وهذا اللي حصل، حصل أن كبرياء قريش وغطرستها وعظمتها كلها تكورت تحت أرجل المسلمين خلال فترة طويلة، انتهى كل شيء. نعم، ما أثر المنع عن المسجد ولا أثر هدم المسجد، بل تعرشت النظرية في نفوس المسلمين أكثر، بقيت أكثر. هاي نقطة. والنقطة الثانية شو تشير الآية؟ شو التفت بها؟ هدف مزدوج. تقولهم لذول اللي هدموا وين تروحون انتم؟ الدهدم
2: ولد وبنات، شنو خلصت يعني؟ هي انت الان بالدنيا مثلا مالك لك كم وسيله، هذا من الوسائل اللي بيدك تخليك انت شويه متسلط. لكن تتصور انا راح تدوم لك الوسائل؟ راح تبقى معك؟ ابدا، هذا املاء ايام تعيش بيها وبعدين انت راجع الى قبضه الله. وين رايح؟ وين ما تروح بالله؟ اين ما تولوا؟ ما تروح بالله وين امي؟ وين تروح؟ ها؟ هاي راح يحقد فعلا. فعلا الى اين يذهبون؟ يعني تصور هؤلاء يخرجون عن نطاق العدالة التي سيقيمها الله عز وجل عليهم جراء ما اجترموا. ابدا، لئن امهل الله الظالم فلا يفوته اخذه او اخذه، العفو، ماكو ايام تنتهي، هي ايام تنتهي ثم ينتهي الامر الى ان يقعوا ليأخذوا جزاء أعمالهم. طيب، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني شفت له شوية رأي، هو ضخم هذا الرأي ويهمني أقف عنده. الرأي الثاني أن الآية تخاطب المجتهدين. شلون يعني تخاطب المجتهدين؟ كأنه طبعا إحنا الآن منين نأخذ الأحكام؟ يعني أفرض هذا الرأي العام باستطاعة ان يفهم الدليل فيعرف ان القبلة هي شرق، على كل حال يلام على الامكان. ها؟ انا ما يعرفه. المن يرجع بي؟ يرجع بي الى اراء الفقهاء، اراء المجتهدين. شوف الفقيه شو يقول، هذا واحد من الفقهاء ياخذ هالرأي، واحد من الفقهاء ياخذ رأي اخر مقابل، وكلهم طبعا انما يعطون اراء تبعا لفهم النص. هذا فاهم من النص، فاهم من الدليل انه القبلة على كل حال كنت تحرز، اخر لا، فاهم من الدليل انه لا، بقيد القدرة بقيد الاستطاعة، اذا تعذر عليه ما يعيدها مثلا للصلاة. زين، في الاختلاف بالفتوى، ما طول الفقيه يحمل شرائط الاجتهاد بها الشرط في التفعلي، هاي النقطة ينصون المفسرين بها القيد. يقول ما دام الفقيه يعرف شرائط الاجتهاد وعند شرائط الاجتهاد، واللي حادث عندنا يعني مع الأسف اللي حادث عندنا خصوص في الأيام الأخيرة، مثل ما يقول الشاعر لقد هجلت حتى بدا من هجالها كلاها وحتى اشتامها كل مفلس. واحد اذا تخضى تلقى حصيلة 20-30 حديث مو اكثر، يفتي هذا يعطي فتاوى. وشلون فتاوى؟ بالجملة، فتاوى بالجملة، يبطي يأمر وينهى وهذا حلال وهذا حرام وبيد وسيلة اعلام. مصيبة، هاي كارثة. أرجوك اترك هذا الأمر للفقهاء. لو أنت تقف، لو مثلا تقف تقول أنا أمثل رأي فقيه، هذا رأي الفقيه، معقول جدا معقول. لكن أنت حصيلتك، أنا مثلا لما أسمع الغزالي يريد يفتي، ها، أقبل فتوى، لأنه هذا على مستوى مثلا ابن رشد. ها؟ مثلا افرض من هالنمط هالمستوى علام الحلي او فقيه مشهود الى بالفقاهة وعارف اهل الفن، عارفي هذا قاضي عشرات السنين في طلب العلم، وان اجتاز المراحل اللي يتعين على المجتهد ان يجتازها، وقام يفتي، واعرف هذا عن طريق اثاره بانه محرز للشرائط، تمام، اخذ برأيه. لكن اذا مع محرز الشرائط، هذا هو ينبغي ان يتنحى، هو لازم يوخر، لا يحط نفسه بالجمكان، لان هذا بشر مسؤول امام الله. سؤال مروع، يعني مسألة الفتوى مسألة هواية، لانه الله اذن لكم ام على الله تفترون؟ بشر يوجع يسألوه سؤال عنيف. المهم أرجع يقول الآية تقول للفقهاء شو تقولهم؟ بتقولهم ما دام انتوا رأيتكم وجه الله عز وجل وما دام عندكم شرائط الاجتهاد انت في اي خط تسلك فثم وجه الله. ما اقول انت طالب وجه الله، ترى هاي نقطة جدا مهمة. شلون يعني؟ يعني اذا فقيه اختلف مع فقيه واتباع اختلفوا مع اتباع هذا الفقيه، ما اقول اثنينهم يطلبون وجه الله، ينبغي ان يكون عندهم ادب العلم، عندهم ادب الحوار. يعني مو انا لما مقلدي يختلف مع مقلد فلان المسألة تتحول الى حرب شعواء. نعم هذا اللي حادث. هذا يعني انا لما التقي مثلا احمل هالنظرية، فلان يحمل هالنظرية، هذا فقيه عنده الرأي، يكون الفقيه الثاني ما يجي شوشر عليه. يا اخي مع الاسف اكو عندنا تركة ثقيلة، تركة جدا ثقيلة على مستوى الكتاب. اذا تطلع على تاريخنا تلقى فدلون من التشاتم. يا الهي دخيلك شو القصة؟ انا وين؟ انا الان ما بين فقهاء ولا ما بين شنو؟ يعني تتأمل مثلا، خلي اضرب لك مثلا المذهب الإسلامي المعروف أبو حنيفة عند رأي في هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يستفيد منها إباحة النبيذ. نعم من الآية، لأنه الآية في مقام الامتنان. يقول الله عز وجل يمتنع على عباده، وما معقول يمتنع لهم بالحرام، يمتنع لهم بالحلال. لما جاي يقول لهم ان احنا سوينا لكم نخيل واعناب تتخذون منها شكر ورزق حسن، فيمتنع على عباده والامتنان بالمباحات على الاقل ان لم يكن نعم باكثر من المباحات. عند وجهة نظر وجهة النظر مناهضة، وجهة النظر معارضة، ان هذه مثلا اكو روايات اخرى او الايات اخرى تعارضها. زين في ذاك يترك للفقهاء. يعني انا لما امر بنظريتي ما اجي اشوشر عليه على مذهب اسلامي ولا اجيب اجمي هذا، هذا يجي يفتح لحانا من الخمر. اعوذ بالله، هذا مو ادب علمي، هذا مو ادب فقهاء. وهالشكل يا اخي، وهكذا اجا واحد من فقهاء مثلا من فقهائنا تابع الاية قال لا، لا هي الاية نفسها تدل على حرمة الخمر، لان الله عز وجل جعل الشكر قسيم للرزق الحسن مقابل اله تتخذون منه شكرا ورزقا حسنا. يعني تتخذ منه رزق حسن ورزق مو حسن اللي هو الشكر، والمو حسن هو الخمر. هي الآية تدل على الحرمة. شوف أدب الحوار، أدب ينوم عن خلق، ينوم عن واحد متأثر بالإسلام. وهكذا في كل الفروع. أرجوك أنت الآن ارجع إلى أي فرع من الفروع يختلف فيه المسلمون، منين جاي هذا الاختلاف؟ مرة واحد يخلق الاختلاف من جيب الصفحة، واحد لا ولا الاختلاف يقول لك هذا الدليل، انا عندي دليل، هسه دليله غلط او صح، يناقش نقاش علمي. فاذا كان كذلك انا لما اختلف لي بفرع مع مذهب من المذاهب مقتضى القاعده ذاك المذهب ينبغي ان يعرف ان كلانا حيثما نتجه ثم وجه الله. لا يقعد يشوشر يبيع كفر وايمان بيدك كيف هذا يا الكافر. أرجوك شلون يعني؟ انت حضرتك انت توزع كفر منين؟ منين لك الحكي هذا؟ هذول اهل لا اله الا الله، اهل القبلة، انت تعطي هذا سمة ايمان وهذا تعطي سمة كفر على يسنا. ماذا تقول لله عز وجل؟ تكفير اهل القبلة، امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله، يعصمون بها دماءهم اعراضهم اموالهم. اذا في واقع الامر الآية الكريمة تضع ايدينا على دستور اخلاقي غاية في المتانة، ان الفقيه نعم مهمته ان يستنبط الحكم ويتسع صدره للاخرين. ما طول انت بصدد الاجتهاد وعندك شرائط الاجتهاد وقاصد وجه الله، وين ما تبتدي وجه الله امامك، امامك هذا امام وجه الله وانت امامك وجه الله. تعال صحح له، اذا عنده غلطة عنده خطأ صحح له هذا الخطأ، صحح له هاي الغلطة. زين، هذا الرأي الثاني، وهو رأي جدير بالمسلمين ان يلتفوا حوله. الواقع الفخر الرازي اشار الى في تفسير هذا الرأي، وجماعة اخر من مفسري المسلمين، الواقع جدير لان هذا هو يحمل روح الاسلام، هي هي روح الاسلام. ارجوك الله عز وجل عندما انزل لنا الادلة وطانا افهام متفاوتة، مو معناه الافهام كلها سواء ابدا، يعني احنا نشوف الناس الان مختلفين بالفهم بالسلوك بالذوق بالاخلاق، طبيعي، هذا جدا طبيعي الاختلاف في فهم الدليل. اذا انا مسلم صح ما ينبغي ان اختلاف الدليل يقودني الى ان اقف موقف حدي من المسلم الاخر. هو رحم الله شوقي، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. هاي اثنين. الرأي الثالث رأي ايضا ضخم، رأي عرفاني. شنو هو الرأي الثالث؟ الرأي الثالث كأن الآية الكريمة تقول لهم للمسلمين، انتوا ليش تفترضون ان المحراب بس هذا المكان اللي يصلون به؟ شلون يعني؟ يعني مثلا احنا نعرف المحراب والعبادة هي المنطقة هاي اللي نصلي بها. القرآن الكريم يريد يقول لهم للناس ان الدنيا كلها محراب. يعني انت تقدر تحول الدنيا كلها الى محراب، ويمكن تحول الدنيا كلها الى حانة مع الخمر. شلون يعني؟ ارجوك الان، انا اذا اطلع من الصبح رايح للسوق، اطلع وانا احمل خشية الله بين اضالعي، اطلع وانا حامل قصد نبيل، رايح اكتشف اشبه عائلتي حتى عائلتي لا يتكففون الناس، رايح اعمل حتى اولا لا ابقى عاطل، وثانيا اوفر لنفسي قوتي، وثالثا اطلب وجه الله فيما انشده من عمل. ارجوك هذا السوق دكاني يصبح محراب، دكاني يصبح محراب. بلي، هذا الزارع اللي يطلع رايح الى حقله يقول انا اروح ازرع، ام اكفي بلدي اشبعه، اوفر الطعام ببلدي، هم بنفس الوقت انا اربح، هم بنفس الوقت استعمر الارض الذي امرني الله عز وجل بعمارتها. ارجوك هذا حقل الزراعي محراب، هذا محراب حقل الزراعي، هذا محراب من المحاريب. يعني مو بس ما بالمسجد محراب، لا، الشارع بي محراب، السوق بي محراب، المعنى المحراب. الآية الكريمة تقولهم انتوا لا تحصرون العبادة بس بالمسجد. لا لا، أأكد لك هذا اللي يرجع بالليل اجتافة يوجعنا من العمل، شي عبر عنا الرسول الكريم، يقول من بات في طلب الحلال بات مغفورا له. هذا من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له. شلون؟ طبعا هذا انا ارجع والنهار كله اكدح واكد اريد احصل لي على رغيف نظيف من مصدر مشروع، ففي شك هذا الكلل وهذا التعب الله عز وجل يكرمه يرعاه، يعرف انني أنا كنت قاصد وجهه وقاصد الطريق المباح اللي فتح إلي، قاصد الطريق المشروع اللي فتح إلي. من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له. والحقيقة أن هذه نظرية من أعظم النظريات، أن الإنسان وين ما يعمل وين ما يروح ويشعر أن بين يدي الله في رحاب الله. لكن اختص محراب الصلاة بمزيد من العناية. شنو هو المزيد من العناية اللي اختص به؟ لأنه الإنسان إلى جانب توجه البدني أكو عنده توجه روحي، وأكو عنده توجه لفظي، لسانه يلهج بذكر الله وروح منفتحة على الله، جسد قائم وقاعد وراكع وساجد. فالمحراب إذن رحاب الله ورحاب الحبيب. نعم حبيبة إلى النفس. أرجوك علي ابن أبي طالب ما جاي يسوي تمثيل، ها؟ لما يقول أبو الدرداء الحكت بالليل شفت يرفع رأسه إلى السماء ويقول إلهي غارت نجوم سماواتك وهجعت عيون عبادك وأبوابك مفتحات للسائلين، ويظل على هالمستوى من المناجات إلى أن يوقع. يقول أقلب ظهرا لباطن ما وجدت فيه للحياة أثرا، لأن كان في محراب الحبيب. نعم في محراب الله، كان في رحاب الله. ولا تتصور أكو وجه جميل يجلب أكثر من هالوجه الكريم هذا، من هالوجه الرحيم المملوء عطاء ورحمة. ومثل ما قلت لك رحاب الحبيب حبيبة، ومن هنا تشوف أن دار من يحبه الإنسان، إذا واحد يحب إنسان آخر دار ذاك المحبوب هي محبوبة لمن يواليه. ويقول أدبانا أمر على الديار، ديار سلمة أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. وهذا حتى إذا طلع من الدار، وحياتك حتى قبره يصبح دار لمن يحبه. شو يقول أحد أدبانا؟ يقول إن قبر الحبيب دار، ودار ليس فيها الحبيب قبر كئيب. الواقع أن حتى إذا وقف على قبره، لأن عواطفه منسكبة هنا، لأن روحه هنا بها الاتجاه.
0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
3: بعد سنوات من الصمت والقيود التي أثقلت كاهل السماء العراقية، تعود حركة الطيران المدني لتنسج خيوط التواصل مجددا بين العراق والعالم. رفع الحظر الجوي وإنهاء القيود العسكرية كان بمثابة فتح نافذة جديدة لأرض الرافدين، تعيد لها موقعها التاريخي كنقطة تقاطع حيوية بين الشرق والغرب. خلف هذا التحول الميداني تقف جهود عراقية خالصة عملت على تهيئة الأجواء وتأمين الممرات الآمنة لتتحول المطارات من منصات

0: وقت تنتظر المسافرين إلى محطات شاسعة تستقبل الرحلات وتختصر المسافات الدولية. في هذا التقرير الإذاعي نتقصى أبعاد هذا الإنجاز وما يعنيه لحركة الطيران والاقتصاد الوطني. إنهاء ملف المناطق المحظورة في أجواء العراق تم بأيادي كوادر عراقية بالتنسيق مع الجهات العليا، ما أتاح لشركات الطيران مرونة أكبر واختصارا لوقت الرحلات. نتابع التفاصيل الفنية مع مدير مطار البصرة الدولي السيد علي عبد الرضا.
1: إنهاء ملف المناطق المحظورة في المجال الجوي العراقي، أتى ذلك بكوادر عراقية خالصة، وتم هذا الأمر بالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة. يفضي ذلك بعدم استعمال العمليات العسكرية في دليل المجال الجوي العراقي. هذا القرار راح يتيح إلى شركات الطيران مرونة لاستعمال المجال الجوي العراقي بدلا من الالتفاف على المناطق المحظورة سابقا. ينعكس ذلك إيجابا على تقليل وقت الرحلة، كمية الوقود التي تصرف في هذه الرحلة، وكثير من الأمور التشغيلية اللي ممكن ترفع من كفاءة استعمال المجال الجوي العراقي.
0: هذا الاستقرار الجوي يفتح الباب أمام استثمار موقع العراق الاستراتيجي ليكون ملتقا دوليا للطيران المدني، ما يضع السلطات أمام مسؤولية زيادة الرحلات. يوضح هذه الرؤية رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة السيد عقيل الفريجي.
2: الآن أصبحت الأجواء العراقية سليمة 100% وخالية من التداخلات العسكرية والدفاعات الجوية بعد أن تم رفع هذا القيد عن سماء العراق وعن الأجواء العراقية، وبسبب موقع العراق من خارطة العالم. أعتقد العراق الآن ملتقى ونقطة تقاطع ونقطة اشتباك لجميع طائرات المدنية في سماء العراق للذهاب إلى كل وجهات العالم. أكيد هذا راح يعود بالفائدة على العراق، ونطلب من الحكومة الاتحادية ووزارة النقل أن تستغل هذا الموضوع وأن تستفيد من وضع العراق الآن ووضع سماءه، باعتبار أنه رفعت كل القيود العسكرية وممكن أن يكون عدد الرحلات تزداد كثيرا في مطار البصرة.
0: وانعكاسا لهذه التسهيلات، تتجه الشركات العالمية لاستخدام المجال الجوي العراقي كجسر ينشط حركة الاقتصاد وعائدات الملاحة. يوضح الأبعاد الاقتصادية لهذه الخطوة مدير المطار السيد علي عبد الرضا.
1: هذا القرار سينعكس إيجابا أولا على الحكومة بشكل مباشر وعلى الإيرادات المتحققة بذلك. يتيح لشركات الطيران استعمال المجال الجوي العراقي، كون أن العراق وموقعه الجغرافي يكون رابط بين شرق الكرة وغربها، بعد أن يتم تسويق هذا الموضوع بشكل واضح وصريح من قبل الجهات المختصة في الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، والعمل دؤوب على هذه النقطة. وإن شاء الله راح تشوفون تزايد في إقبال عدد الشركات لاستعمال المجال الجوي العراقي في الفترة القادمة إن شاء الله.
0: وعلى المستوى المحلي، ينعكس هذا التطور بشكل مباشر على جاهزية مطار البصرة الذي شهد أعمال توسيعة ودعما متواصلا ليكون مهيئا لاستقبال الخطوط العالمية. عودة إلى السيد عقيل الفريجي وهو يبين لنا الدور المحلي.
2: مطار البصرة بقى مفتوح ما انغلق، يعني حتى في أيام الحرب الأولى المنفذ الوحيد الجوي اللي بقى مفتوح بالعراق ومطار البصرة. الآن متاح المطار بشكل طبيعي، يعني يمكن الطيران من مطار البصرة إلى كل أنحاء العالم. مطار البصرة بجهود الحكومة المحلية ومن خلال صرف الحكومة المحلية ورعاية الحكومة المحلية وعناية وإسناد الحكومة المحلية، اليوم مطار البصرة أصبح من المطارات اللي تصنيفها عالمي ومتوفر فيها كل المواصفات العالمية ليكون مطار ترانزيت. نتمنى أن تزيد عدد الرحلات. إحنا كحكومة محلية أنجزنا اللي علينا، وأنت جاي شوف المطار دائما في عملية تطوير، يعني طورنا كثير بالمطار من خلال الأجهزة، الصالات، كل الأمور اللوجستية المهمة في المطار هي من الحكومة المحلية، وعازمين على أن نطور المطار أكثر. نحتاج من الوزارة ومن الحكومة الاتحادية أن تلتفت لهذا المطار، لأنه مو معقولة حجم الإنفاق المحلي الكبير ولا زالت عدد الرحلات والوجهات محدودة. نحتاج أن تزداد عدد الرحلات والوجهات، لأن المطار مهيئ وموقع استراتيجي، وممكن من خلال مطار البصرة التواصل والالتقاء بكل دول العالم.
0: هذه الجهود

عودة الحياة إلى سماء العراق لا تقاس فقط بأعداد الطائرات العابرة أو بحجم الإيرادات المالية المتحققة، وإنما بكونها خطوة واثقة نحو استعادة المكانة الطبيعية لبغداد والبصرة وباقي المحافظات على خريطة النقل العالمي، تحول يطوي صفحات طويلة من العزلة والقيود ليفتح المجال أمام المسافرين والرحلات التجارية للإبحار عبر سماء آمنة ومستقرة.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فابقوا معنا. يصحبني فيها وعلى مدار ساعة من الآن عمار مشتاق.

0: أحبتي، قد يكون الحديث عن السلام بصراحة ليس شيئا جيدا في هذه السنوات وهذه الأيام، لأنه من حيث ما ننتبه هنالك مشكلة، هنالك صراع، هنالك قضية، هنالك حرب، هنالك نزاع، هنالك قتل، هنالك دماء. فأي سلام تتحدث عنه الأمم المتحدة؟ وكيف سيكون شكل ذلك السلام؟ يعني بصراحة أتحدث لكم والعالم يعج بالظلام، يعج بالخصام، يعج بالصراعات المستدامة. هنالك سلام مستدام يبحث عنه الناس، ولكن بذات الوقت هنالك صراع مستدام. يبدو نحن اليوم لسنا في طريق السلام المستدام أبدا، إنما في طريق النزاع المستدام. كيف نحافظ على الصراعات والنزاعات لأطول فترة ممكنة؟ وأعتقد أن مناقشة السلام في اليوم الدولي للسلام ليست نافعة بقدر ما مناقشة الحرب والصراعات وأسبابها في اليوم الدولي للسلام هي أكثر نفعا. قد يستغرب البعض من هذا الطرح، ولكن هذه هي الحقيقة، لأنه نحن عندما نشخص الأخطاء العالمية التي قادت إلى هذه الحروب مجتمعة، من الممكن أن نضع خططا للسلام. طبعا لا، لسنا نحن الذين نضع، نحن من الممكن أن نوجد الوعي حول موضوعة السلام، ولكن من يضع الخطط الواعدة للسلام هي العقول العالمية التي تدير العالم، الدول الكبرى، الأمم المتحدة، ولو أن دورها أصبح لا يذكر، إنما ما يذكر هي الأدوار التي تقوم بها الدول الكبرى، الولايات المتحدة، الصين، روسيا، طبعا بريطانيا وفرنسا يعني ليس لهما ذلك الدور الكبير في صنع السلام أو حتى في صنع الحرب. وأعتقد أننا اليوم في ظرف حساس وقاسي جدا على العالم بأجمعه، وعلى منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص. لماذا؟ لأن الموضوع بات يدرك بأكثر من طريقة. اليوم العالم مقبل على الشتاء، وأسواق الطاقة مشتعلة عالميا بسبب أزمة هرمز وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 4 سنوات. إذن الموضوع ليس بتلك السهولة لصنع السلام. يعني اليوم التصريحات متضاربة، لا نستطيع أن ندخل في لب التصريحات التي تصدر من الأطراف المتنازعة أو المتصارعة. لماذا؟ لأن آلة التدمير شغالة، المسيرات، الصواريخ بأصنافها كافة، الطائرات، حرب مستعرة في كل مكان أو في الأماكن المعلومة اللي احنا نشهدها اليوم، وواحدة منها في منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية على المنطقة برمتها. ليست بالضرورة تداعيات الحرب فقط أن نرى الصواريخ، لا، مو احنا قاعد نلمسها، احنا اليوم نلمسها في العراق. قلة الموارد المالية، الأزمات اللي يعيشها البلد مثل أزمة البنزين وغيرها، الأزمات في تأخر الرواتب وما شابه، هذه كلها أزمات من المتسبب بها؟ الحرب والصراع والنزاع في منطقة الشرق الأوسط، والتي أثرت وبشكل مباشر مو غير مباشر على العراق وعلى الدول المحيطة، ولكن على العراق بشكل خاص، لأن العراق منفذه البحري الوحيد هو في منطقة يعني جنوب البصرة، وبالنتيجة مضيق هرمز مسدود، وهذا أثر على وكان له تداعيات كبيرة على البلد، لولا أنه يعني هنالك خطوط بديلة تحرك فيها البلد وبشكل كبير واستطاع أن يقطع أشواط في هذا الموضوع. بصراحة بناء السلام لا يقتصر فقط على الحديث حول السلام. نتحدث حول السلام منا لعشرين حلقة في مجالسنا لساعات، ولكن هو ليس بالتنظير، إنما الخطوات المدروسة والأساسية، التنازلات المطلوبة من الأطراف المتصارعة هي التي تصنع السلام. يعني لولا التنازلات التي حصلت مثلا في صراعات متعددة في العالم، في حروب أهلية كما حصل في أفريقيا وغيرها بعض الصراعات، كان هنالك تنازلات. يعني الهوتو والتوتسي في رواندا عندما تصارعوا صار تنازلات، ولما حل السلام في هذا البلد. في منطقة البلقان كان هنالك تنازلات من الكرواتيين، من البوسنة والهرس، وإلا ما حل السلام. وهكذا كان هنالك تنازلات في أكثر من صراع عالمي، ولكن متى يحتدم الصراع؟ يحتدم الصراع عندما تختفي التنازلات، كل طرف يريد أن ينفذ أجنداته. اليوم في منطقة الشرق الأوسط الأجندات، كل طرف يريد أن ينفذ ما لديه، لذلك باقي الصراع والصدام. في الصراع الروسي الأوكراني بنفس الطريقة، حتى أن مفردة الحياد يعني وما عاد لها معنى بصراحة. كان هنالك منظمة اسمها منظمة عدم الانحياز، وهي مجموعة الدول التي قررت أن لا تدخل بالصراعات إبان الحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن أيضا لم تنجح. اليوم العالم منقسم، إما معي أو ضدي. الاستقرار هي أو هو مهمة ثقيلة تنوء بها الدول اليوم. يعني اليوم بصراحة العراق يحاول أن يبعد نفسه عن الصراعات، ولكن هي المنطقة ملتهبة، فماذا تفعل؟ يعني تذهب يمين تحسب على اليمين، تذهب يسار تحسب على اليسار، مشكلة كبيرة. فبصراحة تحييد البلد عن الصراعات، تحييد البلدان عن الصراعات أصبحت مهمة مستحيلة، صعبة إن لم تكن مستحيلة. لماذا؟ لأن الصراع قائم، الصدام قائم، يصل إليك وأنت لا تشعر. وهكذا صنع السلام هو مسؤولية كبيرة ينوء بحملها أو تنوء بحملها الدول الكبرى التي يجب أن تأتي على نفسها قليلا لكي تصنع مفاهيم السلام. وإلا فإن صناعة السلام في اليوم الدولي للسلام أصبح لا معنى له. طبعا يحتفي العالم في 21 من سبتمبر باليوم الدولي للسلام، والأمم المتحدة تصنع فارقا بذكرها لهذا اليوم. الجذور التاريخية لهذه المناسبة تعود إلى عام 1988 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد اجتماعاتها في هذه الأيام، قبل أن يتطور القرار بعد عقدين لجعله يوما كليا لوقف العنف وإسكات البنادق. عبد الخالق كريم ومزيد من التفاصيل.
1: يحتفى في 21 من أيلول باليوم الدولي للسلام في وقت يشهد فيه العالم اضطرابا بالغا يجعل البحث عن الاستقرار مهمة ثقيلة وأكثر إلحاحا من أي وقت مضى. فالسلام ليس مجرد غياب لنزاعات مسلحة، بل هو الأساس الحيوي لتوحيد الجهود الإنسانية ومواجهة التحديات الشاملة. والتجربة المعاشة التي تتجلى في الأمان والكرامة والفرص العادلة وتحت شعار استثمروا في السلام، يسلط هذا اليوم الضوء على صناع الأمل في تفاصيل الحياة اليومية، أولئك الذين يدفعون العمل المحلي ويمهدون لاستقرار راسخ يبدأ من القواعد المجتمعية، مؤكدين أن بناء السلام لا يقتصر على قاعات المؤتمرات، بل يصنعه الجميع بالخطوات الصغيرة والمبادرات الإيجابية والتضامن الإنساني المباشر عبر مساعدة الآخرين وإيقاد شعلة الحوار بين الأجيال المختلفة لبناء حلول استراتيجية حقيقية. وتعود الجذور التاريخية لهذه المناسبة إلى عام 1988 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أن يتطور القرار بعد عقدين لجعله يوما كليا لوقف العنف وإسكات البنادق. وفي عام 2005 اتخذت الدول الأعضاء خطوة مفصلية بتأسيس لجنة بناء السلام ومكتب دعمه والصندوق التمويلي المخصص لاستنهاض الدول الخارجة من لهيب النزاعات، وهو ما وصفه كوفي عنان بالتحول الاستراتيجي في مفهوم السلام الشامل. وقد أسهم الصندوق في تنفيذ مبادرات في أكثر من 70 دولة لترميم النسيج المجتمعي وإنصاف الضحايا، مع التركيز على استئصال جذور التوتر كالفقر والتمييز واللامساواة لضمان استقرار لا تهزه العواصف الميدانية الطارئة. وعلى مدى 77 عاما شكل حفظة السلام التابعون للأمم المتحدة علامة فارقة في الضمير الإنساني، حيث خدم أكثر من 2 مليون عنصر في ميادين الواجب منذ إنشاء أول بعثة عام 1948. ورغم التحديات المتزايدة كتآكل الثقة الدولية وحملات التضليل. يواصل حفظة السلام عملهم مع المجتمعات المحلية متجاوزين تقديم الأرواح، حيث سقط أكثر من 4,000 فرد في ساحات الواجب، لتبقى ذكراهم شاهدا على أن السلام يبدأ بإنسان يرى في الآخر شريكا حقيقيا لا خصما يتربص به. وهكذا يظل الاستثمار في السلام التزاما أخلاقيا يقع على عاتق الجميع لبناء مستقبل قائم على العدالة والمواطنة والتنمية المستدامة.

أحبتي، على مدى 77 عاما شكل حفظة السلام التابعون للأمم المتحدة علامة فارقة في الضمير الإنساني، حيث خدم أكثر من 2 مليون عنصر في ميادين الواجب منذ إنشاء أول بعثة عام 1948. ورغم التحديات المتزايدة كتآكل الثقة الدولية وحملات التضليل، يواصل حفظة السلام عملهم مع المجتمعات المحلية في جنوب لبنان وفي مناطق أخرى من العالم، متجاوزين تقديم الأرواح، لأنه تشير تقديرات الأمم المتحدة لسقوط أكثر من 4000 فرد في مهماتهم في حفظ السلام.

0: تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة كل عام وتناقش الكثير من القضايا المستجدة والأساسية والمهمة في ميادين كثيرة بصراحة. ولكن النقطة الأساس أنه هل هذه المناقشات تظهر فيها نتائج مهمة؟ هذا النقاش المهم. الملف الأساسي اللي يكون حاضر هذه السنة في المناقشات الجمعية العامة المتحدة في ولاية نيويورك هو ملف الذكاء الاصطناعي. وبصراحة ملف الذكاء الاصطناعي هو ملف كما أشار إليه بيل غيتس في مقال نشره في هذه السنة بعنوان عصر الذكاء الاصطناعي المضطرب هنا والخيارات التي نتخذها حاسمة. الذكاء الاصطناعي أشار فيه بيل غيتس إلى أنه يتقدم بسرعة مذهلة. هذا الذي دعا الجمعية العامة المتحدة أن يحضر هذا الملف في جلساتها، وأنه قد يتفوق على القدرات المعرفية البشرية أو يحل محلها في كثير من الأعمال. طبعا بيل غيتس أيضا أشار أن الذكاء الاصطناعي إما أن يكون أعظم أداة لتحقيق المساواة على الأطلاق أو أسوأ مصدر للظلم، كما أنه رأى أن التحول إلى عصر الذكاء الاصطناعي قد يكون من أكثر الفترات اضطرابا في تاريخ البشرية، لأن هذه المرة مختلفة عن الثورات التقنية السابقة، فالآلة لا تستبدل القوة البدنية فقط بل تستطيع استبدال القدرات المعرفية أيضا. كما حذر بيل غيتس من اختفاء أعداد كبيرة من الوظائف وذكر مجالات من مثل القانون، خدمة الزبائن، الطب والبرمجة والتصنيع. وأصبح قلقه يشمل الهجمات السبرانية، الاحتيال، المخاطر البيولوجية، فقدان الوظائف وتأثير الذكاء الاصطناعي في الأطفال والعلاقات الإنسانية. كذلك قال بيل غيتس في مقاله المهم هذا أنه يتمنى لو أن تقنية جديدة تتقدم ببطء أكبر، لأنه يرى أن سرعة تطور الذكاء الاصطناعي أصبحت أكبر من سرعة استعداد الحكومات والمجتمع للتعامل معه، كما اقترح أفكارا من مثل إبقاء بعض الوظائف مخصصة للبشر وفرض ضرائب مرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات للمساعدة في التعامل مع فقدان الوظائف وتمويل إعادة التدريب. اللافت أيها الأحبة أن بيل غيتس لا يقول أن الذكاء الاصطناعي شر بحد ذاته، بل يرى أن لديه قدرة هائلة على تحسين الطب والتعليم والزراعة ومساعدة الفقراء، لكنه يعتقد أن المجتمع غير مستعد حاليا للتعامل مع سرعة التحول ومخاطره. في سبتمبر 2026 قال بيل غيتس أيضا إن الحكومات في العالم ليست مستعدة بما يكفي لهذه التغييرات، وهذه نقطة مهمة جدا. كيف شغل ملف الذكاء الاصطناعي حيزا واسعا من المناقشات التي أجراها قادة دول العالم في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك الأمريكية ولبنى الفضل؟
1: شغل ملف الذكاء الاصطناعي حيزا واسعا من المناقشات التي أجراها قادة دول العالم في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في ولاية نيويورك الأمريكية، سواء كان ذلك ضمن الجلسات العامة أو في اللقاءات الجانبية. وكان الموضوع حاضرا منذ الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وتلاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وسط اهتمام إعلامي واسع باللقاءات الثنائية والمؤتمرات الصحفية التي عقدت على هامش هذه القمة الدولية المفصلية، وأظهرت المواقف المعلنة تباينا حادا في توجهات الدول، حيث دعا ماكرون إلى تعاون دولي لبناء نموذج ذكاء اصطناعي متقدم ومفتوح المصدر يتشاركه الجميع، مؤكدا أن هذه التقنية يجب ألا تترك لسيطرة الولايات المتحدة والصين أو تحت رحمة الشركات الخاصة. وحذر الرئيس الفرنسي من المخاطر التي تهدد أمن المستشفيات والمصارف والمؤسسات الحيوية، مشددا على ضرورة التحرك السريع لوضع أطر تنظيمية تكبح جماح التجاوزات دون أن تؤدي إلى تعطيل الابتكار، داعيا إلى حوار عالمي شامل يضم أوروبا وبقية دول العالم للتعامل مع التحديات المحدقة بالجميع. في المقابل أبدى ترامب رفضا قطعا لأي محاولة لبناء مشروع عالمي يهدف للسيطرة على الذكاء الاصطناعي أو تنظيمه، واصفا التحذيرات الداعية لإبطاء تطور التقنية بالمبالغ فيها وتشبه تحذيرات الاحتباس الحراري. وأكد ترامب صدارة بلاده المطبقة في هذا المجال، موضحا أن من يفوز في سباق هذه التقنية يسيطر على الموقف الدولي، أتبعها بإعلان لافت يقضي بتغيير التسمية الرسمية في جميع الوثائق الأمريكية من الذكاء الاصطناعي إلى الذكاء الفائق، معتبرا التسمية القديمة غير دقيقة وتجعل التقنية تبدو كأنها زائفة. من جانبه ركز غوتيرش في كلمته الوداعية قبل انتهاء ولايته على أن تطوير الذكاء الاصطناعي يجب أن ينسجم مع المصالح البشرية الجماعية بدلا من خدمة أهداف فئوية، لافتا إلى أن مطوري هذه التكنولوجيا أنفسهم أضحوا يطلقون صيحات الإنذار من المخاطر الناجمة عن غياب الضوابط الأخلاقية والشفافية الميدانية. يعكس هذا الانقسام الحاد صعوبة التوصل إلى ميثاق دولي موحد يضمن حوكمة التكنولوجيا الاستراتيجية بين الرغبة في التنظيم المباشر والمنافسة الشرسة على الريادة. وهكذا يظل مستقبل التقنية الفائقة رهناً بالتوازنات الدولية القادمة بين منطق السيطرة الفردية وسعي المجتمع الدولي لحماية مصالحه المشتركة.

يكون بصراحة الطامة الكبرى. هذه من أكثر نقاطه إثارة للاهتمام عندما يصبح أداء النظام موثوقا بما يكفي بحيث لا يحتاج الإنسان إلى مراجعته باستمرار. سيكون لدى الشركات حافز اقتصادي قوي لجعل النظام يعمل بصورة مستقلة. وقد تنخفض عدد ساعات العمل، لكنه لا يرى المستقبل بالضرورة كبطالة جماعية فقط. فقد كتب أن زيادة الإنتاجية قد تسمح للمجتمع بتقليل أسبوع العمل، وربما اتخاذ قرار بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض المجالات. كذلك أيها الأحبة، في بداية هذه السنة قال بيل غيتس أن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل بدأ بالفعل، ويتوقع أن يتزايد خلال السنوات الخمس التالية، وذكر البرمجة طبعا. وقد يتجاوز الذكاء الاصطناعي المستوى البشري، والخطر بالمناسبة هو ليس خطر اقتصادي فقط، إنما أشار بيل غيتس إلى الهجمات الإلكترونية، المخاطر البيولوجية واضطرابات سوق العمل، والاستخدام الخبيث للذكاء الاصطناعي هو من أكبر التحديات طبعا. مع ذلك الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحدث تحولا هائلا في الصحة والتعليم والزراعة، خصوصا في البلدان النامية. لذلك فهو لا يدعو ببساطة إلى إيقافه، بل يرى أن المشكلة الأساسية هي كيفية إدارة الانتقال وتوزيع فوائده.

0: أحبتي، خيار اشتري الآن وادفع لاحقا هو خيار رئيسي اليوم من تجربة التسوق الرقمي والمباشر، يعني أن تشتري بالدين أو بالأقساط. المشكلة ليس في هذا، المشكلة أن هذه الظاهرة قد تخفي حقيقة أساسية تتمثل في أن الخدمة هذه نفسها تشكل في جوهرها قروضا استهلاكية والتزامات مالية ملزمة، وقد لا يستطيع الإنسان أن يوفيها حقها فيما بعد. مو بس هاي، قد تؤثر أيضا على مضمون حياته، خصوصا إذا كان لديه عائلة. جاذبية هذا النموذج، هو نموذج رقمي منتشر اليوم وبشكل كبير، يخفف العبء النفسي للسعر الإجمالي، انت ما راح تنطي كاش، إضافة إلى السرعة بالحصول على السلعة وتجنب الفوائد المرتفعة للبطاقات التقليدية. لكن الخطر الحقيقي يكمن في ظاهرة تكديس الأقساط. فهل ينجو الإنسان اليوم، الإنسان الرقمي، من ظاهرة تكديس الأقساط؟ لأنه بصراحة تكديس الأقساط في مجالات كثيرة تشكل عبئاً مالياً كبيراً، قد يضغط على الدخل الشخصي بعد استيفاء المتطلبات الأساسية. أحبتي، مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع بصوت شهلة محمد.
1: تحول خيار اشتري الآن وادفع لاحقاً إلى جزء رئيسي من تجربة التسوق الرقمي والمباشر، حيث تتيح للمستهلكين تقسيم قيمة المشتريات إلى أقساط قصيرة الأجل ومحدودة، غالباً دون فوائد إضافية في حال الالتزام بالمواعيد. وتبدو الفكرة جذابة لشراء الاحتياجات اليومية ثم سداد القيمة على دفعات متساوية، غير أن هذه السهولة ظاهرة قد تخفي حقيقة أساسية تتمثل في أن الخدمة تشكل في جوهرها قروضاً استهلاكية والتزامات مالية ملزمة، تعتمد غالباً على الربط المباشر بالبطاقات البنكية لسحب الأقساط دورياً لصالح الشركات الممولة التي تتولى التحصيل من العميل المباشر. وتكمن جاذبية هذا النموذج الائتماني في تخفيف العبء النفسي للسعر الإجمالي، إضافة إلى السرعة وتجنب الفوائد المرتفعة للبطاقات التقليدية. لكن الخطر الحقيقي يكمن في ظاهرة تكديس الأقساط، فعند فتح خطوط متزامنة عبر مزودين متعددين لشراء الملابس والأجهزة والأثاث والمستلزمات، تتحول المبالغ الصغرى إلى عبء مالي كلي يضغط على الدخل الشخصي بعد استيفاء المتطلبات الأساسية كالإيجار والفواتير والطعام والمواصلات والإدخار، ما يعرض المستهلك لضغوط اقتصادية متزايدة بسبب غياب الرقابة المجمعة على تلك الالتزامات المتفرقة التي تصعب متابعتها بشكل موحد وشامل. وأظهرت دراسات صادرة عن جهات رقابية دولية أن شريحة واسعة من المستخدمين تراكم قروضاً متزامنة وتلجأ لاستخدام تطبيقات متعددة في العام الواحد، ما يعكس سهولة الانزلاق نحو الدين. ورغم أن أبحاثا تخصصية أشارت إلى أن مستخدمي هذه الخدمة هم أصغر سنا وأكثر عرضة للضائقة المالية بطبيعتهم، إلا أن المخاطر تظل قائمة عبر رسوم التأخير والغرامات الناجمة عن عدم كفاية الرصيد البنكي بالسحب على المكشوف، وصولا إلى تعليق الشراء مستقبلا أو إحالة الديون للجهات القانونية المتخصصة للتحصيل المباشر. إن شعار صفر فائدة لا يعني إطلاقاً انعدام التكلفة أو المخاطر، بل يتطلب وعياً مالياً وانطباعاً عالياً في إدارة الميزانية الشخصية وتجنب الاقتراض العشوائي المتزايد في كافة الأوقات. وهكذا تظل خدمات التقسيط المباشر سلاحاً ذا حدين بين التسهيل التجاري ومخاطر الديون، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تشريعات تنظم هذا القطاع المالي الشامل.
0: إذن السرعة وتجنب الفوائد المرتفعة للبطاقات التقليدية، الخطر الحقيقي يكمن في ظاهرة تكديس الأقساط. فعند فتح خطط متزامنة عبر مزودين متعددين لشراء الملابس والأجهزة والأثاث والمستلزمات. تتحول المبالغ الصغرى إلى عبء مالي كلي يضغط على الدخل الشخصي بعد استيفاء المتطلبات الأساسية كالإيجار والفواتير والطعام والمواصلات والادخار، مما يعرض المستهلك لضغوط اقتصادية متزايدة بسبب غياب الرقابة الكبيرة على تلك الالتزامات المتفرقة والتي تصعب متابعتها بشكل موحد وشامل.

0: منذ أن اكتشف الإنسان الكون وبدأ يبحر في تفاصيله وينظر إليه من بعيد، استخدم النجوم للاستدلال في طرق الملاحة سيما البحرية منها، ولكن وبذلك نجح نجاحا كبيرا، وكان يرصد النجوم، وحتى أن بعض النجوم عندما تظهر يستدل بها على الفصول، مثل نجم سهيل الذي كان العرب يستدلون به على حلول فصل الخريف وانكسار الصيف. ولكن أن تعتمد على النجوم كنظام ملاحة ذاتي للمركبات الفضائية المتجهة نحو الكواكب البعيدة، هذا يعني موضوع من الخيال العلمي، ولكن باحثون صينيون نجحوا في اختبار ذلك، وهذا يقلل الاعتماد المباشر على محطات التتبع الأرضية التي تعطي للمركبات الفضائية توجيهات بشأن انتقالاتها. ولكن المركبة عندما يطور فيها نظام ملاحة يعتمد على النجوم في تحركاتها، هذا هو يكمن هنا التطور الكبير، وهذا كما قلت قبل قليل مستوحى من فكرة اعتماد الإنسان القديم على النجوم في عملية تحركاته سيما في ملاحته البحرية، لأنه عندما كانت تسير السفن في وسط البحار وفي أعالي البحار لا يوجد هنالك نظام تتبع GPS يرصدك أين أنت، ولكنهم كانوا يتبعون النجوم في هذه الملاحة. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: نجح باحثون صينيون في اختبار طريقة جديدة تعتمد على النجوم كنظام ملاحة ذاتي للمركبات الفضائية المتجهة نحو الكواكب البعيدة، مما يقلل الاعتماد المباشر على محطات التتبع الأرضية. وشهدت التجربة التي أجريت في يناير الماضي استخدام القمر الصناعي تيان هوي 7 لهذه التقنية في مدار منخفض حول الأرض، حيث حقق دقة عالية في تحديد الموضع تقارب 5 كيلومترات، وهي نتيجة تماثل أداء شبكة الفضاء العميق التابعة لوكالة ناسا في تطبيقات متعددة. وتكتسب هذه الخطوة أهمية قصوى مع استعداد الصين لإطلاق مهمة استكشاف نحو كوكب المشتري بحلول عام 2030، حيث تتجاوز المسافة مئات الملايين من الكيلومترات، ويستغرق البث اللاسلكي عشرات الدقائق في الاتجاه الواحد. وتعتمد الفكرة على الظاهرة الفيزيائية المعروفة بالانحراف النجمي، وهي تغير ظاهري دقيق في مواضع النجوم يراه المراقب المتحرك بفضل السرعة المرتفعة. ومن خلال قياس هذه التغيرات الزاوية الصغرى عبر أجهزة الرصد المدمجة، تستنتج أنظمة الملاحة سرعة المركبة واتجاه حركتها لتحديد موقعها الميداني بدقة. ورغم أن الفكرة طورت سابقا ضمن أبحاث أمريكية لتحويل الانحراف من مصدر خطأ إلى أداة قياس مفيدة، إلى أن التطبيق الصيني الميداني يمثل انتقالا حقيقيا نحو استخدامها العملي في المدارات. وتبرز الحاجة الماسة لهذه التقنية المستقلة مع تعقد عمليات التوجيه الأرضي في أعمق مناطق الفضاء، إذ يمنع التأخر الزمني للإشارات المهندسين من أجراء تصحيحات فورية للمسار أثناء المناورات الحساسة أو لحظات الاقتراب من المشتري. وتسمح الملاحة الذاتية للمركبة بتقييم موقعها واتخاذ القرارات التكتيكية تلقائيا دون انتظار التعليمات، مما يرفع كفاءة المهمة ويزيد من فرص نجاحها. ورغم النتائج المشجعة لتجربة تيان هاو 7، يظل اعتماد التقنية في الرحلات بين الكواكب مرهونا باختبارات إضافية في بيئات الفضاء السحيق لضمان جاهزيتها الكاملة. وهكذا تشكل تقنية الانحراف النجمي تحولا استراتيجيا في استكشاف الفضاء، بانتظار ما ستسفر عنه التجارب المقبلة في تمهيد الطريق نحو أطراف المجموعات الشمسية.
0: إذن أيها الأحبة، تكتسب هذه الخطوة أهمية قصوى مع استعداد الصين لإطلاق مهمة استكشافية نحو كوكب المشتري بحلول عام 2030، حيث تتجاوز المسافة مئات الملايين من الكيلومترات، ويستغرق البث اللاسلكي عشرات الدقائق في الاتجاه الواحد. تعتمد الفكرة على الظاهرة الفيزيائية المعروفة بالانحراف النجمي، وهي تغير ظاهري دقيق في مواضع النجوم يراه المراقب المتحرك بفضل السرعة المرتفعة. ومن خلال قياس هذه التغيرات الزاوية الصغرى عبر أجهزة الرصد المدمجة، تستنتج أنظمة الملاحة سرعة المركبة واتجاه حركتها لتحديد موقعها الميداني بدقة. وهذه كلها اختبارات جديدة، لأن الصين تستعد للانطلاق في رحلة إلى المشتري. المشتري طبعا كوكب ليس عليه الكثير من المعلومات، لذلك الصين اختارته لكي تتفحصه بدقة. تبرز الحاجة الماسة لهذه التقنية المستقلة مع تعقد عمليات التوجيه الأرضي في أعمق مناطق الفضاء. يعني الإشارة اللاسلكية لكي تصل إلى المركبة تستغرق عشرات الدقائق، يجوز قد تنحرف من مسارها. ولكن إذا كانت هي مصممة لكي تتبع مسارا ما تحتاج فيه الأرض والرجوع إلى الأرض لرسم مساراتها، تكون الأمور ممتازة. ويمنع التأخر الزمني للإشارات المهندسين من إجراء تصحيحات فورية للمسار أثناء المناورات الحساسة أو لحظات الاقتراب من المشتري. وتسمح الملاحة الذاتية للمركبة بتقييم موقعها واتخاذ القرارات التكتيكية تلقائيا دون انتظار التعليمات، مما يرفع من كفاءة المهمة ويزيد من فرص نجاحها.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام حلقة من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: خامس علمي وأدبي مليون دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي مليون ونصف المليون فقط.
0: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775444493.
0: ثانوية المفكر العربي
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
0: لنصنع المستقبل.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: اسمع واستمتع. البصرة تايم سكوير، ما راح تغير الموجه.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير. تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء.

0: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

الزيدي لنزع السلاح تنال الموثوقية المحلية والخارجية، وهل خاف ترامب من تسريب المعلومات ليعقد اجتماعا منفردا معه؟ واشنطن مطالبة بتقبل العلاقات العراقية الإيرانية وبغداد لا تتحمل اضطرابا اقتصاديا. وعلى حافة نقطة اللا عودة، هل تجد أطراف حرب إيران مخرجا؟ هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

0: حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو التايمز سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم. نبدأ أولى صفحاتي عددي هذا اليوم بالشأن العراقي والملف الأكثر حساسية، ملف نزع السلاح. هذا الملف الذي يدخل مرحلة من التعقيد، رغم أن بعض المؤشرات تشير إلى التهدئة في الموضوع بعد أن رسميا على الأقل، أو ليس رسميا، يعني رسميا لم تعلن أمريكا أنها وافقت على الخطة الجديدة، إلا أن هناك مقبولية يتم الترويج إليها بخطة الزيدي لنزع السلاح حتى الشهر السادس من العام 2027، بعد أن تتعهد الفصائل في هذه الفترة بعدم استخدام سلاحها ضد دول الجوار أو ضرب مصالح سعودية أو أمريكية، وبمقابل توضع آلية جديدة خلال هذه الفترة ومن خلالها يتم نزع سلاح الفصائل أو إعادة تنظيمه بهذه الصيغة. لكن الموضوع ليس بهذه السلاسة، يعني لا يمر بهذه الطريقة، وبالتالي رسميا أمريكا لم تعلن موافقتها. سمعنا كلام الأسبوع الماضي الوزير الخارجية الأمريكية مارك روبيو اللي تحدث عن مصطلح بلقنة العراق إذا ما أصرت الفصائل العراقية الاحتفاظ بسلاحها. هذا الموضوع وبلقنة العراق اللي تحدثنا عنه بالحلقة الماضية، يعني هي فكرة، يعني إسقاط فكرة البلقان على العراق، دولة البلقان اللي أو يوغوسلافيا السابقة اللي تقسمت إلى 5 دول عرفت بدول البلقان: كرواتيا، مونتينيغرو، يوغوسلافيا والدول البقية، وقسمت على أساس طائفي عرقي. بالتالي هل يعني العراق ربما يكون هش، طبعا قسمت بعد حرب أهلية طويلة طاحنة مو بهذه السلاسة، وبالتالي العراق بها الهشاشة اللي بيها ممكن أن يكون يعني يقسم يعني بهذه الطريقة، وممكن أن يعني تثار يعني تعود الحرب الطائفية والحرب الأهلية تكبر في العراق. هذا السيناريو يعود للأرض، وبالتالي يعني الحل يبقى هو التقسيم، وتقبل كل الأطراف بالتقسيم. وهاي فكرة التقسيم هي طرحت من قبل 2003 بالعراق، مو هسه، على أساس أنه فكرة أنه تقسم إلى وحدات فيدرالية وسط وجنوب وشمال، أو بالأحرى شيعي سنة أكراد، وتدار مركزية وبعدين تتوحد، يعني هذه الأقاليم الفيدرالية تتوحد تحت دولة العراق، عنوان دولة مركزية اسمها العراق. لكن يعني الموضوع ابدا مو سهل بهذه الطريقه. البيئه الاجتماعيه معقده بالعراق، الوضع الامني والاقتصادي بالمنطقه بشكل عام هش، وايضا يضغط على الوضع العراقي سياسيا واقتصاديا، وبالتالي البلد معرضه لانهيار. لكن اذا ما قبلت او قبلت الخطه، خطة الزيدي هذه اللي تستمر حتى العام المقبل، منتصف العام المقبل، بشكل عام ورسمي خارجيا وداخليا، كفيلة بإنقاذ العراق من هذا المأزق. شهلة محمد في هذا التقرير.
1: تتجه الحكومة العراقية إلى تحويل ملف حصر السلاح بيد الدولة من تعهد سياسي إلى مسار زمني محدد، مع انتقال الموعد المستهدف من 30 سبتمبر الحالي إلى 30 يونيو 2027، وجاء ذلك بالتزامن مع لقاء رئيس الوزراء علي الزيدي بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في نيويورك، حيث جدد الزيدي التزام حكومته باستكمال الاستحقاقات السيادية وتعزيز الشراكة العراقية الأمريكية وفق المصالح المتبادلة. وأعطى التصريحات المبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للعراق توم باراك زخما للجدول الجديد، بعدما تحدث عن تفاهم عراقي أمريكي يقضي بأن تكون الدولة العراقية الجهة الوحيدة التي تحتفظ بالقوة العسكرية بحلول نهاية يونيو 2027. ويتضمن المسار بحسب ما أعلنه الزيدي مرحلة أولى مدتها 90 يوما تبدأ مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في 30 سبتمبر، تليها عملية تدريجية لتسليم الأسلحة إلى الدولة. المسار الجديد يعني أن بغداد لا تتعامل مع حصر السلاح باعتباره إجراء أمنيا خاطفا، بل عملية سياسية وأمنية متدرجة. يفترض أن تنقل الفصائل من وضع القوة المسلحة المستقلة إلى إطار الدولة، وتكشف المهلة الممتدة حتى يونيو المقبل عن محاولة لتوفير مساحة للحوار وتجنب الصدام في ملف شديد الحساسية يرتبط بمستقبل الفصائل المسلحة وبالعلاقة بين بغداد وواشنطن وطهران في آن واحد. وفي خضم ذلك، تداولت حسابات ومنصات إلكترونية روايات عن لقاءات منفردة للزيدي مع الرئيس الأمريكي ترامب بعيدا عن الوفد العراقي، وربطت تلك الروايات بين تحركات رئيس الوزراء في نيويورك وبين علاقة خاصة مزعومة مع واشنطن، إلا أن الوقائع المنشورة عن اللقاءات العراقية الأمريكية تضع ملف حصر السلاح ضمن محادثات رسمية ومعلنة تتصل بمستقبل العلاقة بين البلدين وبالاستقرار والسيادة العراقية، من دون أن تقدم تلك الروايات المتداولة دليلاً علنياً يثبت ما ذهبت إليه من استنتاجات. ويبدو أن أهمية خطوة الزيدي لا تكمن في كونها استجابة لمطلب أمريكي فحسب، إذ إن حصر القوة المسلحة بيد المؤسسات الرسمية يرتبط أيضاً بمفهوم الدولة والسيادة داخل العراق، فالحكومة تحاول تقديم الملف باعتباره استحقاقاً دستورياً عراقياً، بينما ترى واشنطن أن إنهاء قدرة الجماعات المسلحة على تنفيذ هجمات من الأراضي العراقية يمثل جزءاً أساسياً من إعادة تنظيم العلاقة الأمنية مع بغداد. ومن الناحية الاقتصادية، يرتبط استقرار القرار الأمني بصورة مباشرة بقدرة العراق على جذب الاستثمارات وتوسيع علاقاته التجارية والطاقة مع الخارج، وقد ربطت مباحثات بغداد وواشنطن بين ملف السيادة الأمنية وبين ملفات التجارة والاستثمار والطاقة بما فيها مشاريع وشراكات اقتصادية أمريكية في العراق.
0: الأسبوع الماضي وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة واللي حضرها رئيس الوزراء علي الزيدي في نيويورك، كان هناك لقاءات جمعت ممثلي الحكومة العراقية وعلى رأسهم رئيس الوزراء مع قادة الدول. وكان واحد من اللقاءات المهمة هو اللقاء ترامب الزيدي. كان اللقاء بترامب على مرتين. المرة الأولى كان ضمن اجتماع دول الخليج ودول إضافة للعراق وتركيا والأردن، دول الإقليمية الشرق الأوسط، وكان اجتماع ناقش آخر مستجدات وتطورات الحرب على إيران. مقابل أيضا كان هناك لقاء بعلامات استفهام كبيرة جمع الزيدي بترامب، أو بالأحرى بفريق ترامب السياسي المعني بشأن الشرق الأوسط والعراق تحديدا. لكن هذا اللقاء المميز به كان هو رئيس الوزراء الزيدي بمفرده مع المترجم. المترجم كان من بعثة الأمم المتحدة، بعثة أمريكا في الأمم المتحدة. حتى المترجم هو مو مترجم عراقي، هو مترجم للعربية من ضمن بعثة الأمم المتحدة الأمريكية في مجلس في الأمم المتحدة. وبالتالي كان اللقاء الوحيدا في اللقاء رئيس الوزراء الزيدي أمام فريق ترامب المعني بالشرق الأوسط والملف العراقي، بالإضافة لوزير الخارجية العراقي الأمريكية مارك روبيو. وماذا دار في هذا اللقاء؟ إلى الآن رسميا لا يوجد أي تصريح رسمي سوى مناقشة العلاقات الثنائية المشتركة حسب البيان العراقي، إلا أنه بعد الاجتماع كانت يعني كان تغريدة أو لقاء القصير الصحفي اللي خرج به رئيس وزير الخارجية الأمريكية مارك روبيو اللي تحدث به عن بلقنة العراق واشترط بنزع سلاح الفصائل ضمن المهلة المحددة. بالمقابل كان توم باراك المبعوث الرئيس ترامب الخاص تحدث عن أنه كيف الزيدي يعني بذكاء يستطيع أن يتعامل وهو مدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يستطيع أن يتعامل بذكاء مع الملف العراقي وملف حصر السلاح، وبالتالي يعني مروج وكأنه هناك مقبولية لخطة ترامب. لكن يبدو أن هناك حديث آخر دار، وخافت إدارة ترامب من تسريب ما دار من حديث، فبالتالي اجتمعت مع الزيدي سرا، إلى أنه بعض التسريبات اليوم تشير تحديدا اليوم صباحا تشير إلى أنه هناك أسئلة طرحت أو تطرح الآن على رئيس الوزراء السيد علي الزيدي من قادة الإطار التنسيقي، تتساءل عن ما دار ما في هذا اللقاء الذي جمع ترامب بالزيدي وحده من ممثلا عن العراق. اللقاء ما كان، كان بعالمين أمريكيين، وبالتالي هو ما كان لقاء يعني حتى وصفت الصحافة الغربية حتى والعربية أنه هو ليس لقاء رسميا، وبالتالي ما يخضع للبروتوكولات الرسمية اللي تجمع يعني ممثل عن العراق وبالتالي علم العراق وممثلين عن الحكومة العراقية، أنه كان لقاء يعني غير رسمي وخرج الأطر الرسمية وبالتالي لم يخضع للبروتوكول الدبلوماسي الرسمي. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
2: أفاد الصحيفة يو أي نيوز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في نيويورك يوم 23 سبتمبر في اجتماع ظهر فيه رئيس الحكومة العراقية بمفرده من دون أعضاء وفده، فيما حضر عن الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت وعدد من كبار المسؤولين. وقال مكتب الزيدي إن اللقاء بحث الجهود المشتركة بين العراق والولايات المتحدة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ولم توضح السلطات العراقية أسباب غياب بقية أعضاء الوفد ومن بينهم وزراء الخارجية والمالية والكهرباء. جاء الاجتماع بعد يوم واحد من إعلان بغداد تأجيل استكمال خطة فرض احتكار الدولة للسلاح حتى يونيو 2027 بعدما كان مقررا إنجازها بحلول نهاية سبتمبر. ووفقا للتصريحات الرسمية فإن 30 سبتمبر لا يكون موعدا نهائيا لإنهاء العملية، بل بداية لمرحلة جديدة تمتد حتى يونيو 2027. ونقل التقرير عن مراقبين عراقيين أن الزيدي ربما حضر الاجتماع منفردا بسبب مخاوف أمريكية من احتمال تسرب معلومات إلى أعضاء أخر في الوفد ينتمون إلى قوى في الإطار التنسيقي المقرب من إيران. وقال سياسي مقرب من ائتلاف إدارة الدولة للصحيفة إن شكل الاجتماع يعكس المخاوف الأمريكية من التأخير في عملية حصر السلاح بيد الدولة. وبحسب تقييم الصحيفة تمكن الزيدي من إقناع الجانب الأمريكي بمنح بغداد وقتا إضافيا لتنفيذ الخطة، فيما حظي الجدول الزمني الجديد بدعم المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق توم باراك.

شروطنا واضحة، تقول إيران وترفض التراجع رغم رفض ترامب. أكدت إيران صباح هذا اليوم تمسكها بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز بعدما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا كان يقضي بفتح المضيق خلال 7 أيام من الموافقة عليه. ووزير الخارجية عباس عرقتشي شدد أن الشروط ليست جديدة وأنها واردة أصلا في تفاهم حزيران الذي انهار بسبب خلاف حول شروط الملاح. ترامب من جهته رفض المقترح علنا مشيرا إلى الخسائر إيران الكبيرة من إغلاق المضيق الذي يمر منه كميات هائلة من النفط، ونشر خريطة للمضيق اسمها مضيق ترامب. رغم الرفض لم تغلق طهران باب المفاوضات وتنتظر مواقف نهائية عبر الوسطاء. المضيق الذي كان يمر منه 5 إنتاج النفط والغاز عالميا قبل الحرب بات محور الصراع بين واشنطن وطهران منذ اندلاع الحرب في شباط. وتحدثت تقارير عن دراسة ترامب استئناف القصف بعد انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني، حيث أيضا وبالتالي في هذه النقطة ماذا بعد رفض ترامب لهذا المقترح إيران؟ جاء الرفض رئيس الأمريكي ترامب للمقترح الإيراني بشأن وقف القتال وفتح مضيق هرمز ليؤكد تمسك واشنطن بسياسة الضغط الأقصى لمحاصرة طهران، وأبقى في الوقت نفسه على احتمالات التصعيد العسكري في المنطقة. وقالت إيران إنها مررت مقترحاتها للجانب الأمريكي عبر الوسطاء القطريين، لكن ترامب قال في تصريحات للصحفيين إنه رفض المقترح وأن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق يتيح لهم فتح مضيق هرمز فورا لأنهم يتكبدون خسائر فادحة بسبب توقف إيراداتهم المالية التي تأتي من المضيق. وأعلنت إيران تمسكها بشروطها بعد تصريحات ترامب. وقال وزير خارجية عباس عرقتشي وبحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي الإيراني، شروطنا واضحة وأي تحرك لإعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على تلبية هذه الشروط. ويرى توم وارك الزميل أو بتقرير للمجلس الأطلسي الأمريكي أن رفض ترامب للمقترح الإيراني لم يكن مفاجئا، بل نظر إلى إصرار الحرس الثوري الإيراني تضمينه رفعا للعقوبات وفك التجميد للأصول الإيرانية. وأيضا أشار التقرير إلى أنه بالنسبة لواشنطن فإن هذه الخطوات تأتي مع إتمام التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني وليس قبل بدء المحادثات. بالمقابل نقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير يوم الجمعة الماضي أن طهران لم تبدي أي مرونة بشأن برنامجها النووي حتى إذا كانت واشنطن قبلت مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز، وتفرض الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية التي تعرقل بدورها حركة الملاحة في مضيق هرمز. كما شددت واشنطن مؤخرا حملة العزل الاقتصادي ضد إيران عبر فرض عقوبات مشددة استهدفت قطاعات حيوية وشبكات مالية لقطع ما وصفته وزارة الخزانة الأمريكية بكل شريان اقتصادي متبقي لطهران. وتؤكد واشنطن أن مضيق هرمز ليس مغلقا، وقال مسؤول أمريكي يوم الجمعة الماضي تحديدا نحو 40 مليون برميل من النفط مرت عبر المضيق خلال 48 ساعة الماضية. أيضا بعد هذا التغير سيكون ترامب في مطلق اليد للتصعيد العسكري مجددا أو استخدام قوات برية أو حتى انسحاب من الشرق الأوسط. ورجح ترامب خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام التوصل للاتفاق مع طهران بعد الانتخابات، وأشار إلى أن الإيرانيين ينتظرون ليروا كيف سيلبي الحزب الجمهوري أو يبلي الحزب الجمهوري في الانتخابات التجديد النصفي. وتزامن إعلان رفض ترامب للمقترحات الإيرانية مع تواصل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، متقدا عدم حماية المجتمع الدولي لأمن الخليج. وندد فرحان بالاعتداء الإيراني الغاشم كما سماه على السعودية ودول الخليج خلال الحرب، مشددا على حق الرياض في حماية أمنها وسيادتها. كما أكد أهمية عودة الأوضاع في المنطقة لا سيما في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير، وعدم السماح بفرض أي رسوم على الملاحة البحرية. وفيما يتعلق بالسيناريوهات المقبلة،
قالت تقارير إعلامية أمريكية أن واشنطن وطهران ستواصلان الاستماع إلى الوسطاء، لكن أيضا أن الفجوة بين الطرفين في الوقت الراهن كبيرة جدا بما يحول دون التوصل لاتفاق.

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي أن الولايات المتحدة يمكن أن تشن هجوما جديدا على إيران بسبب تأزم الوضع الإقليمي على حد قوله، وأضاف أن إيران مستعدة للمواجهة وإلحاق أضرار أكبر حجما بواشنطن وفقا لما نقلت رويترز عن مسؤول إعلام رسمي إيران. ونقلت وكالة آرنا الرسمية الإيرانية عن العميد أبو الفضل شاكرجي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة قوله أن هناك جاهزية تامة لدى الشعب والقوات المسلحة لمواجهة أي عدوان من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وقال أيضا في حوار ما عن التطور النوعي في الصواريخ والطائرات المسيرة يمنح إيران ميزة استراتيجية وعنصر مفاجئ مما يضمن الرد على أي اعتداء بتقنيات عسكرية متطورة وفقا لما ذكرت الوكالة. وأعلنت إيران أنها تنتظر ردا رسميا من الولايات المتحدة على المقترح الذي قدمته مؤخرا لإنهاء الحرب عن إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنا عن رفضه ما طرحته إيران ووصفه بغير المقبول. وقال ترامب يوم السبت الماضي للصحفيين في البيت الأبيض أن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لفتح مضيق هرمز على الفور لأنهم يتكبدون الخسائر وفقا لما نقلت وكالة رويترز. أيضا قال وزير خارجية الإيراني عباس عرقشي في لقاء مع مراسلين إيرانيين في نيويورك أن توضيح الشروط الإيرانية لفتح مضيق هرمز شكلت محور الاجتماعات في نيويورك بالتنسيق بموافقة المجلس الأمن القومي وفقا لما نقلت وكالة آرنا الإيرانية.

0: وبعد تصريح ترامب برفضه المقترحات، قال عراقتش أن الوسطاء في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لم ينقلوا رسميا رفض الولايات المتحدة على المقترح الإيراني. وكتب عراقتش على منشور في وسائل التواصل الاجتماعي: ننتظر أن ينقل الوسطاء إلينا وجهات النظر النهائية وسنتخذ قرارا بناء عليها. لكن وكالة رويترز نقلت عن مسؤول إيراني رفيع لم تكشف عن اسمه أن إيران لن تبدي مرونة بشأن برنامجها النووي حتى ولو قبلت الولايات المتحدة المقترحات، وأضاف قائلا أن إيران لن تقدم تنازلات بشأن حقوقها بما في ذلك تخصيب اليورانيوم أو شحن اليورانيوم على التخصيب إلى خارج البلاد حسب وكالة رويترز. ونقل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن ترامب عبر بشكل غير معلن عن شكوكه في أن إيران ستلبي مطالبه وأن يتوقع شن حملة قصف جديدة على طهران بعد انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني 2026. وجاء تصريح ترامب بعد أيام قليلة على وصف اجتماع مبعوثه ويتكوف وكوشنير مع الوفد الإيراني في نيويورك بأنه كان مثمرا. ودعم السفير الأمريكي لدى حلف الشمال الأطلسي ماثيو ويتكار موقف ترامب الرافض للمقترح الإيراني، وقال في حديث لشبكة فوكس نيوز يوم السبت أن إيران عرضت أنصاف الحلول وصفقات وهمية لتظهر بصورة جيدة على الساحة العالمية. وقال وزير الخزانة سكوت بينيتس يوم السبت أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة بدأت تلقي بظلالها على إيران. وكتب أيضا على منصة إكس أن تركيا وعمان والإمارات العربية المتحدة أوقفت رحلات جوية تابعة لعدد من شركات الطيران الإيرانية، كما أوقفت بعض البنوك في الإمارات وتركيا معاملاتها مع إيران. وفرضت إدارة ترامب حصارا اقتصاديا على إيران في محاولة من البيت الأبيض لاستخدام الضغط الاقتصادي بهدف إجبار طهران على وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز. لكن العميد شاكرجي المتحدث باسم الجيش الإيراني قال لوكالة أرنا الإيرانية أن أي سفينة تحاول عبور المضيق خارج المسارات المعتمدة ستكون عرضة للمخاطر. وعاد الوفد الإيراني من المشارك في جمعية العامة اجتماعات الجمعية العامة المتحدة والتي شهدت اجتماع بين الوفد الإيراني ووفد أمريكي على مستوى الدبلوماسيين والمتابعين للمحادثات. وقبل مغادرة نيويورك قال الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان في مقابلة على شبكة الجزيرة القطرية أن إيران لن تستسلم للضغوطات والتهديدات وأن الحوار هو الطريق لحل القضايا. رفض ترامب للمقترحات الإيرانية لم يغلق الباب فحسب، الفتح جبهة قلق جديدة في بغداد. أفى العراق المعلق بين حليف اقتصادي هو إيران وشريك أمني هو واشنطن يجد نفسه اليوم رهينة معادلة لا يملك فيها قرار. استمرار سياسة الضغط الأقصى يعني ضغط مضاعفا على الاقتصاد العراقي المرتبط عضويا بالسوق الإيراني من الطاقة إلى التجارة الحدودية، كما تجديدا وكل تجديد للعقوبات على طهران يتسرب حتما عبر الحدود المشتركة الطويلة. العراق يتحول إلى ساحة استنزاف بالوكالة بعيدا عن مسرح المواجهة المباشرة في هرمز، وهذا احتمال يعرفه صناع القرار في بغداد جيدا ويخشونه أكثر من أي تصعيد بحري. توقيت المهلة الأمريكية المرتبط بانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر أو الشهر المقبل تحديدا يمنح العراق نافذة زمنية ضيقة لإعادة ترتيب أوراقه، لكنها نافذة محفوفة بالمخاطر لا بالفرص. فبعد الانتخابات كما يرى محللون قد يصبح ترامب طليق اليد، وهذا تحديدا ما يقلق بغداد. رسالة السعودية بشأن حرية الملاحة في هرمز وباب المندب تحمل بدورها إشارة غير مباشرة للعراق، المنطقة كلها مطالبة بحماية شرايينها الاقتصادية، والعراق ليس استثناء، فنافذة النفطية ومراراته التجارية لا تقل هشاشة عن مضيق هرمز نفسه. بين لا أمريكا وجاهزية إيران المعلنة يقف العراق أمام اختبار حيادي صعب في فجوة بين واشنطن وطهران، كما وصفها أو وصفتها تقارير إعلامية أمريكية والتي ترصد متغيرات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والتصعيد في المنطقة. العراق مهدد بقطع الغاز إذا استمر حظر الطيران الإيراني. هذه التسريبات التي بدأت تلوح في الأفق، وبالتالي يعني هذا مثال على تعقيد وتداخل العلاقات الاقتصادية الإيرانية، ليس فقط يعني الأمنية أو السياسية، حتى الاقتصادية المتداخلة وبشدة. وبالتالي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتقبل العلاقات، علاقات بغداد بطهران، أو كيف ستتقبلها إذا ما انقطع الغاز الإيراني وأغلقت الحدود اللي يعيش عليه العراقيون حرفيا بغذائهم اليومي واحتياجاتهم اليومية. كيف سيكون الوضع في العراق؟ عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: أكد تقرير نشره موقع أويل بريس البريطاني أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية أيلول عام 2026 ينبغي ألا يشكل نهاية للروابط بين البلدين، بل فرصة لإعادة تعريفها عبر الانتقال من السيطرة المباشرة إلى الاستشارة والتعاون الاستراتيجي. وأوضح التقرير أن واشنطن ستحتفظ بأدوات نفطية وسياسية مهمة تشمل تسليح الجيش والتعاون الاستخباري، إضافة إلى النفوذ المالي والتكنولوجي وحضور الشركات الغربية في قطاعات الطاقة والكهرباء والمصارف والبنية التحتية، مما ينسجم تماما مع اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة سابقا بين الطرفين. وأشار التقرير إلى أن المرحلة المقبلة تستوجب تركيزا أكبر على الشراكة الاقتصادية الشاملة مع استمرار الدعم الأمني لمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، كما شدد على ضرورة اعتماد سياسة مالية حكيمة تتيح للبنك المركزي الوصول للأسواق الدولية بشروط تضمن الشفافية ومكافحة غسل الأموال، مع التأكيد الصارم على أن عائدات النفط هي حق سيادي خالص للبلاد، مؤكدا أن الاقتصاد العراقي لا يتحمل أي اضطرابات جديدة بعد عقود طويلة من الحروب والعقوبات القاسية. ولفت التقرير إلى أهمية أن تتقبل واشنطن طبيعة العلاقات العراقية الإيرانية بحكم الجغرافيا والتاريخ، بشرط أن تظل القرارات العسكرية والأمنية بيد مؤسسات الدولة الرسمية حصرا. وأضاف أن النخبة السياسية في بغداد باتت ترى في الشراكة مع الولايات المتحدة ركيزة أساسية لتحقيق الازدهار، حيث تحول التنافس الداخلي من الصراعات الهوياتية الضيقة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الخدمات العامة وتنويع مصادر الدخل الوطني. وخلص المقال إلى أن النجاح يتطلب احترام السيادة الوطنية وتفعيل الاستثمار المباشر، إلى جانب إصلاح ملف السلاح بقيادة عراقية خالصة، مما يقدم فرصة استراتيجية لتعزيز الاستقرار وسيادة القانون. وهكذا تتجه العلاقة بين بغداد وواشنطن نحو مسار جديد يوازن بين المصالح المتبادلة ومتطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة.

0: وعلى حافة نقطة اللا عودة، هل هناك مخرج فعلا من هذه الأزمة الإقليمية والحرب والتخوف مما هو قادم؟ ترامب سيكون مطلق اليد بعد انتخابات التجديد النصفي إذا ما فاز الحزب الجمهوري بأغلبية مطلقة في الكونغرس، وبالتالي لن تكون هناك معارضة جدية وحقيقية لأي قرار لترامب، لا بل بالعكس هناك من يرى أنه سيكون مؤيدا بقراراته من قبل الكونغرس ومجلس الشيوخ، وبالتالي لا شيء يوقف ترامب إذا ما أراد أن يعني يعيد الحرب وبالتالي يعيد القصف على إيران، وبعض ضربات وصفها بأنها ستكون قاضية وضربات أكبر على إيران. ما هي هذه الضربات وما هو مدرج فيها؟ بالتالي التطورات الأخيرة أيضا الحديث عن تشكيل قوة سعودية تركية باكستانية تفعيلا لحلف مكة بمشاركة دول ألمانيا وبريطانيا وفرنسا لحماية الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وبحر العرب، بعد التهديدات اللي أطلقها الحوثيون إذا ما يعني تعرضت إيران للقصف بعد يعني شهر تقريبا أو خلال يعني الشهر المقبل وبالتصعيد قادم. لكن وإلى الآن لا يبدو أن هناك مخرج لكل هذه الأطراف التي تتصارع في هذه الحرب. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: دخلت الحرب الإقليمية مرحلة حاسمة بعد 7 أشهر من اندلاعها، حيث امتدت المواجهات لتشمل ممرين بحريين في غاية الأهمية الاستراتيجية، وهما مضيق هرمز والبحر الأحمر، مما يضع 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية تحت تهديد مباشر. وعزز الحوثيون هجماتهم الأخيرة ضد البنية التحتية للطاقة وطرق التصدير في المملكة السعودية، مما دفع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتواصل مجدداً مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب للمطالبة بشن غارات جوية لوقف هذا التمدد، غير أن ترامب تراجع عن هذه الخطوات المباشرة مفضلاً عدم الانخراط العسكري المباشر. ويسعى ترامب إلى إنهاء النزاع مع إيران من موقع القوة للإدعاء بإضعاف قدرتها العسكرية والنووية واستعادة حرية الملاحة البحرية، إلا أن هناك فجوة واسعة تظل قائمة بين الضغط الميداني والحل السياسي المنشود. ورغم التكاليف الباهظة التي فرضتها واشنطن على طهران، لم تتمكن حتى الآن من إرغامها على الاستسلام أو قبول اتفاق دائم. وفي الوقت نفسه يبرز خيار الدبلوماسية مع استعداد ترامب للقاء الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ومسؤولين خليجيين في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث أفق التهدئة الممكنة. في المقابل يغيب الموقف العربي الموحد تجاه طهران عقب إلغاء الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا مع العراق ودول الخليج إثر التصعيد الحوثي الأخير. ورغم وجود مصلحة مشتركة خلف الكواليس لتجنب الانزلاق نحو مواجهة شاملة، تظل التنازلات صعبة التحقيق في ظل الإصرار الإيراني على مراقبة الملاحة في مضيق هرمز واستمرار الهجمات من اليمن، مما يضيق هامش المناورة الدبلوماسية لدى العواصم الخليجية التي تبحث عن استقرار عملي يحفظ مصالحها الوطنية. أمام هذا الانسداد تقف أطراف النزاع على حافة نقطة العودة بين التصعيد العسكري المفتوح والبحث المعقد عن تسوية سياسية شاملة. وهكذا تظل الأزمة الإقليمية معلقة بين حسابات القوى ومسارات التفاوض بانتظار ما ستسفر عنه اللقاءات المرتقبة في نيويورك.

0: مستمعينا نصل وإياكم لختام حلقتي هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب.

0: وجبات متكاملة لراحة كل بيت.
1: كل الحكاية انت
0: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: زين بيتك ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي ذا تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

قصة اليوم حصلت في العام 1977، قصة زهير. هم عائلة، يعني بيت زهير، أم وأب متوفي ومتوفى، وأخوان عنده 3 وأخت واحدة، معروفين داخل المنطقة بأنهم أشقياء. دول 3 أخوان أشقياء جدا. زهير يشكل رقم 2 من العائلة، يعني بكر شخص وزهير اللي هو بطل الحكاية، وأخ ثالث وأخت. مشكلتي ردود أفعال سيئة، معروف في المنطقة، كلهم معروفين بأنه عائلة بيت فلان هم عائلة شباب أشقياء، يحذرونهم جدا، وأعمالهم متباعدة، يعني بالدراسة تلك عند زهير، ويعني في المتوسط أكثر من سنة وغيرها. في يوم جاي يمشي زهير وشاف بنت طالعة من البيت شابة رايحة إلى الدكان، يعني مراهقة أقل، أم 13 سنة، جميلة جدا. ويوم ذا كانت البنات في هذا العمر سفور، يعني غير محجبات. شاف شعر طويل أسود والبياض، أراقب البنية، دخلت إلى المحل، اشترت، رجعت، عرف البيت اللي طلعت من عنده ورجعت له. هذا المجنون ركض على أمه فورا، طبعا هي يعني جار بعيد وليس جار قريب، راح إلى أمه قال لها أنا أريد أتزوج وبسرعة.

نعم، تفاجأت الأم بهذا الطلب. قلت له هذا أولا منطقي، أنت عطال بطال. قال لا لا عطال، أنا راح أطوع بالجيش. قلت له شنو هو يعني أخوك أكبر من عندك ما متزوج، تقول العالم هو شنو نقول عيب يعني. قال لا والله هاي مشكلته، أنه تخلص عسكريته وقاعد ومطير شي وما يريد يتزوج، وهذا شأنه أنا بدي أتزوج. شنو اللي صار وخلاك متلهف لهذا الموضوع؟ قال لا ما أنا أريد، أنا أحكي ويا أخوي وأقول له أريد أتزوج قبلك. الأخت طبعا الموضوع يعني قال له يا أخي خلي زوجي هاي غرفة وزوجي وماكو مشكلة، والولد راح يتطوع. يعني فكرة التطوع إلى الجيش هذا بال 77 بعد الحرب العراقية الإيرانية لم تقم، فيتطوع وعدي راتب وعيش زوجة وكذا. قالت له يا ابني روح قدم أوراقك بالبداية. قال أنا مقبول، أنت بس روحي دقي الباب أو أنا أوصلك للبيت وخطب بنية. عرفت طبعا هو شنو من رجع، عرف أنه منو يعني هذه البنت، لأنه من وصلت إلى البيت رجع إلى أبو المحل، بينه وبين أبو المحل صداقة وكذا. سأله هاي البنت الجميلة بتمن، بكل على بنت فلان وكذا، واسمها سميرة، عرف اسمها سميرة ميزها. فراح الأم قال لها المهم القضية ليست بسهلة بالنسبة للأم، تروح تخطب ابنية ووضعهم المادي يعني يا دوب الأخ الأكبر اللي هو يبيع ويشتري بالحمام وكذا. وقال لها أخي زوجي وراح يصير عنده راتب، ويطونهم المطوعين يطونهم سلفة الزواج وغيره. ووضح لهم هو حتى لو بس يا بنت شلون شفت البنت ومن البنت، قال لها من بيت فلاني اسمها سميرة أرجوك روحي خطبيها. والأخ موافق أخوه الأكبر. هم طبعا يعني شقاوات يعني ماخذينها من أب، يعني الكل يعرف هذا بيت الشقي فلان كريم مدري شنو يعني. فالأم عتها خشية بأنه تروح يتسمع في محافل اجتماعية أنه أنتم شريرين، أنتم أشرار، أنتم طلايبكم معرة أنتم. فقلت له يا ابني أنت أولا كل سمعتكم زفت من وراء مشاكلكم وطلايبكم، سمعتكم في المحلة في المنطقة هذه في بغداد أنتم سمعتكم محلوة، وبعدين نكملها ونروح نخطب لبنية ونقولها والله راح يتطوع. هم أساسا ما راح يقبلون، يعني احنا انتم من كثر مشاكلكم يمكن نبيع البيت ونشتري في منطقة اخرى ما يعرفونكم، يمكن يزوجونكم، بس في هذا الحي مستحيل، ما اقدر افشل نفسي. هي الام المسكينة لو تدري هذه البنت اللي اسمها سميرة الجميلة ايش قد عمرها. طبعا ما قال لها، ما قال ايش قد عمرها، قال لها بنية حلوة اسمها سميرة شوفي ترى طالع من الدكان وهذا بيتهم وروحي وما ادري شو. بعد الحاح ممل راحت الأم إلى بيت سمير.

نعم أقنعها راحت له. فقال للمرأة رحبت بها الوسائل، قالت لها احنا جيرانكم الكذا وانتم سمعتكم طيبة وجايين، انا جاي يعني اخطب بنتي سميرة الى ابني. هاي استغربت سميرة، قالت لها هذه يعني طفلة هاي، والله شاف ابنه وعجبته وكذا. صاحوا السميرة شافت بنية جميلة جدا لكن طفلة 12 سنة 13 سنة طالبة متوسطة. قالت لها لا احنا الوسائل بجيدة، رحبت بيها بشكل. فقالت لها مستحيل، الأب متوفى، أبوها وعت أخوان يعني 2 كبار، بس الرأي والحل والربط يم الأم. قالت لها أنا نعتذر، والبنية بعد صغيرة وروحي ماكو قسمة. رجعت له قالت لها ايش قلت لك يا هاي، بعدني أنا ما سألت ما يعني حكيت لها عن وضعك المالي والاجتماعي وسلوكك وغيره، ما حكيت أنا هاي يعني البنية، بس جتي شفتها طفلة اسمها سميرة ما عرفوا عنك أي شيء، اعتذروا لمجرد أنه هذه البنت غير صالح للزواج الآن. هذا مسودا والبنية داخلة في مخها في دماغها، وقال لها ما أقول شيء أخذها أخذ. الأم تخاف تقول لك دول شيطانين، فراحت تحكي وياها بالتي هي أحسن، يا ابني أكو اتهس روح الطوع وروح استلم راتب، وبعدين الله كريم إن شاء الله والبنية بكت تكبر. راح طبعا هو الطوع، من الطوع استلم راتب وكذا، راح دفع أمه مرة ثانية. فاتت سنة على هاي، شاف البنية تروح المدرسة بدأت تكبر وتنضج، قال له روح خطبي لها. قالت له يا أمي يفشلون يا ابني كافي. قال له راتب وعدي ودوامي ونزول يومي وشنو المشكلة. طبعا كان المطوع يعني راتبه جيد جدا، يعني حتى بالحرب العراقية الإيرانية كان الجندي راتبه جيد، يعني لكن يعني طالما جنود وتزوجوا يعني برواتبهم. على كل حال الأمور أيضا كانت تختلف كل الاختلاف عن اليوم، يعني موضوعة الزواج والمبالغة بالمهور وحفلات الأعراس وغيرها وقاعات، يعني كانت الأمور بسيطة. راحت الأم مرة ثانية قالت لابني الطوع، بدأت بهذا الشيء، ما عنده شيء، ابني مطوع وراتبه جيد، وجينا مرة ثانية مشترين بيتكم سمير. قالت له تعذريني ما أقدر، طوع ما مطوع، انتم سمعتكم بصراحه مو زينه، يعني انا اخلي بنتي بداخل بيت بشقاوات ما مستحيل، واخوانها لو يدرون اقربوا الدنيا. هو لمجرد ان ينذكر واحد من اولادك في محفل معين الا يظهر النقد وعدم الثناء. رجعت المرحه بخايبه مستحيل، ايش صار؟ قالوا لا ما رضوا. قالها الخير إن شاء الله أنا أتصرف. طبعا تصرف زهير تصرف مو بس يعني أهوج، تصرف أرعن إلى حد كبير. شنو بالله اللي سواه؟

اللي سواه هو الجنون بحد ذاته. الناس يوم ذاك كانت وين تنام؟ نام على السطح. الجو كان بارد مثل الآن الصيف، اختلاف جذري. الناس ما كنت اللي ما عنده مكيف مبرد، كانت يصعدون فوق السطح يفرشوا المرأة منا الأم منا وبناتها والولد على جنب، وذاعتهم نساء كل واحد يخلون حبل الغسيل هو يفيد للشر، شرون به الملابس، هو بنفس الوقت يصير فاصل هذه الحبال، يخلون عليها شرشف أو بطانية تعزل عن منام هذا الأخ مع زوجته والأخ الآخر، ونعمين كلهم على السطح. وراح طفر على بيت الناس بالليل ساعة بثنتين، وطفر على سطح الناس ونايمين، تأكد من العجوز أو المرأة، مو عجوز هي مرأة في بدايات الأربعين. فراحت للمرأة، راح قاعد بالجنب منها، هي المرأة فارشة فراشة بالقاع، تأكد منها بنات ابن بنتها وبنتها الأخرى على ما بعده، وحواجز بين إخوانها الاثنين ونسائهم عن طريق الشراشف اللي يعبرونها على الحبل. وراح للمرأة نايمة بسلام، لزمها من فمها، وضع إيده على فمها وكتفها، ما تقدر تحكي. قال لها شوفي، أنا زهير اللي جيت اخطبت مرتين بنتك وما قبلتي، أنا ما استحي ولا أخاف، وإحنا معروفين شقعة مثل ما قلتي وسمعتنا مو زينة، هاي عبرناها لش، بس أنا جاي هسه أقول لك هذا تحذير، فكيتي حلقك الآن وصرختي أقولهم أنا موعدتني وأشوه سمعتك، أو أقول أنا طافر على واحدة من بنات وتسمع مثل ما أنت طعنت بسمعتنا، أنا عندي الاستعداد ولا يهمني. خلالها من أجي أخطب مرة ثانية بنتك على سنة الله ورسوله تقولين إيه، وإذا رفضتي فأنا أطفر هاي الطفرة وأشوه سمعتك، أو أخطف بنتك هي نفسها، كل شيء أسوي، وسرح أشيل إيدي من حلقك وأتنتظر الجواب صدق وما ترجعين بكلام شخطي. هاي المرة أخذ واحد نايم ومرعوب، فقالت لي صار تجي وتدلل وكلام عكس هذا الكلام، عندي استعداد أقتل واحد من إخوانها، وعندي استعداد أجي أطفرونها وشوه سمعتكم، وعندي استعداد أخطفها، وعندي، فهاي رسالة تحذيرية. فأنا قلت بيها وبليها، سريدين تصرخين هسه يا محلاها، سمعتكم زفت تصير، وذول الزلم اللي عندك الثنين الشباب ذول أسويهم مقتل هنا، هاي سجنتي وانتظر الرد. المرة قلت له هذا هو، خدتج أمك وإحنا قابلين. قال لا ما ترجعين كلامك. قالت لا ما أرجع بكلامك.

طبعا ثاني يوم قال لي الأمه يلا توكلي على الله. وين يا أمه توكل على الله؟ قالها تروحين تخطبي لي سميرة. هم رجعنا قال لا لا هسه مرحب بي سويت شو بسويت تروحين تخطبين وراح توافق الأم. فراحت المرأة بين مصدقة بين مكذبة. رحبوا بيها المرأة رحبت بيها وقالت لها أنا جاي للثالثة مرة وأنا مشترية. قالت لها موافقة أنا والبنية موافقة وأساسا إحنا نريد نطلع من المدرسة هي متلكة وخدت تتزوج وبنشخوش ولد. طبعا كل شيء تغير. المرأة اشترت السمعة وتوقعت هذا كل شيء يسوي ما تري توصلها الشرطة توصلها ذولي معروفين بأنه يمكن يضربوه بس اللي مأمن بأنه الولد يحبتها وهذا خير وقريب من بيت أهلها. طبعا زيجة أغرب ما تكون وافقوا شرط أنه البنية صار عمرها تقريبا 15 سنة فطمنا مجال شوية وكذا. قال لهم لا مجال زهير ولا 15 شوفيه هي مرة يعني اخوانها يبدو انه لا حيلة ولا بيد الام انتهى الامر. وهم يعني اكو هذا النوع من الشقاوات مرات بداخله طيبة بداخله اخلاق مبادر. يعني زهير معروف رغم انه معروفين هم شقاوات الى انهم اصحاب مواقف يعني اصحاب مواقف مع الجيران يصير فاتحة يرقضون تصرخ مرة هم قبل الكل عينهم ونكسة على بالجيرانهم. هو الولد حبها وراته بسرعة راح يخطب. فقط الرذيلة الوحيدة عندهم أنهم ردود أفعالهم سيئة جدا وسريعين الضرب والانفعال. فإخوان البنت يعني قالوا لهم كيف جت هاي بنت؟ وافقت الأم وفعلا الطوس لفت زواج وأيضا تحية بشكل كامل إلى الزواج. وتزوج زهير من سميرة بهذه الإشكالية وبهذه الطريقة الغريبة.

نعم، تزوج زهير ويا فرحة زهير، والبنت عاشت معاه سعادة وكبرت في كنفة، وحبت شهم وحبوه ويعشقها ويغار عليها ومدللها، ويعني يخاف عليها من الهواء كما يقول، وحست بهذا الحب وراتبه جيد ويكرمها يطلعها يشتري لها بين حين وآخر قطعة ذهب أو كذا، وماكو أي مشاكل، وعايش بيت أهل بين إخوانه، ما شافت من إخوانه يعني تصرف سيء أو كذا أبد، عاديين أغلبهم في العمل يطلعون، ولو هذا فوق السطح وما متزوجين، أختهم الوحيدة تزوجت وهذا الأمور طيبة، خلفت من عنده ولد، بنات اثنين وولد. دخلنا على الحرب العراقية الإيرانية، طبعا هو كان نزوله يومي، صارت الحرب نقلوا وحداتهم العسكرية إلى الجبهات، 28 يوم يجي يعني اشتياق اللي زوجته استثنائي، لكن كل ذهاب يمكن يروح ما يرجع. السنة الثالثة من الحرب ذهب زهير إلى الجبهة إلى الحرب وما رجع، سوءا بكثيرين يعني في الحرب العراقية الإيرانية اللي دمرت الحياة، حرب يعني غيرت مسارات الحياة عند كثير من الناس، ترك الجروح وآلام لثمان سنوات. راح وما رجع، سألوا بأنه أكو قوائم أسرة، هم مو من ضمن الأسرة، من ضمن المفقودين، أيقنوا من خلال الصليب الأحمر وغيره ومراجعات أخوه أنه هو مفقود، لا جايبين جثته ولا هو من ضمن قوائم الأسرة. حزن كبير لهذه المرأة اللي ترملت مبكرا، جهال ثلاثة صغار، وعاشت ببيت أهله، تروح يوم يومين ثلاثة لأهله وترجع، أكو علاقة ودية مع المكان، وعمتها طيبة وحبابة وجهالها متعلقين بأعمامهم. مرت طبعا، هو عنده يعني طهم حقوق المفقودين والأسرة والشهداء، المفقودين والشهداء طهم حقوق مالية، وأعطوهم قطع أراضي في مسافات بعيدة في البر، لا تقدر تبني ولا تقدر كذا، لكن هذه قطعة أرض سترثها من هذا الزوج. مرت الأيام، مرت السنوات، و يعني تزوج أخوه الكبير وهي عايشة وياهم. عمتها تعبت، مرة كبيرة في السن، خلال فترة نوم أو هذه المرض اللي عند الأم وتنام، و يعني مرأة كبيرة وعتها أمراض، نومها يطول وأحيانا أشبه ما يكون بغيبوبة. السوى هذا الملعون ابنها الكبير، جاب مجموعة من الأشخاص دافع لهم فلوس من جهة معينة، وتعال بصموا العجوزة على التنازل البيت باسمها، سموا البيت باسم هذا الولد ابنها الكبير، يعني حوله دون أن تدري الأم بإجراءات معينة، تعجز وكذا وتنازلات ودافع فلوس لجهة معينة، المهم بشكل قانوني هو الفعل تزويري، لكن الأوراق حقيقية، يعني صار تحول البيت إلى باسمه والمرأة ما تدري. لكن اللي استغربت له سميرة أنه المرأة هذا شنو أثر اللي بإبهامها، أكو أثر مال تبصيم، فسألت الكل، سألت الأخ وسألت يا بي شنو حجيت هذا منو بصمج، المرأة لا تسمع لا تعرف ولا درت بصموها وهي نايمة، لكن ما أدري، فسألتهم كلهم نكرة وقالوا خافية لازم شيء مستحيل. بقت سميرة تشك بأنه أكو شخص بصم هذه المرأة على أوراق دون أن تدري، لكن سكتت. اليوم هي صلتها بهذا البيت منفصلة، فقط هذول الأولاد أبنائها البنات السنين والولد هو هذول أعمامهم، أما الرابط الأكبر بينها وبينهم انتهى فقد الزوج. فما رادت حتى عندما نقلت هذا الأمر لأخوها، وما رادت إخوانها، ما رادت دخل مشكلة، كانت النصيحة ترك الأمر. لكن بعد أن توفت الأم شنو اللي صار؟

اللي صار أنه هذا الملعون الأخ الأكبر، خلنا نسميه سلام، اللي هو مو سلام، هو إنسان أكيد فج، هذا وراء الفاتحة قال لهم يلا راح نبيع، قالوا لا ماشي نبيع، بس هو وأخوه بقوا ذولي والأخت متزوجة، بنبيع شنو هاي؟ قلت لهم أنا وين أروح؟ قال له والله ما أدري. قبل قلت لهم يا ربيع وأخذ ورثي، قالوا لي يا ورث وهذا البيت باسمي أنا، ما أعطاهم أي حقوق، طرد المرت أخوه جهالها، وأخوه هذا راح لغير مكان، عائلة تشتتت، وين تروح المسكينة؟ راحت إلى أهلها، طالبوا بحقوق، محاولات كذا، الأوراق رسمية يعني كيف بيتها ظلت عند أهلها. لكن لطف من الله سبحانه وتعالى، أحد أقربائها خالها قال لها يا أكو بيوت يسمونهن بيوت التبعية بالكرادة، تبعية اللي تبعية إلى إيران، جذورهم تعود إلى إيران زمن صدام حسين، أي واحد تبعية طبعا يترك بيته، وهذه البيوت بيد الدولة، وأي شخص يقدم طلب وظروفه يعني زوجها مفقود بالحرب وعتها ما عتها معيل، طبعا تأخذ راتب التقاعد مال زوجها، يعني يمكن أن توافق عليها هاي الجهة المعنية بإعطاء هذه البيوت مال التبعية. بيوت طبعا في الكرادة وفي أماكن كثيرة، هواي ناس تركوها وقالوا لهم يلا شيلوا تركوا البيت هذا مو ملككم أساسا، فطبعا أكو استنزاف نفسي وإنساني، يعني هي بحد ذات هذه الجريمة أن تقعد في وطن، أنا أعرف شخص من التبعية يقول أنتم خسرتوا كذا وخسر، بس أعرف أنا ما يزال يعيش في إيران طبعا، يقول إحنا وخسرنا وطن، فجأة أنا شاب، هو رجل كبير الآن، أنت شاب تقعد تجي من المدرسة أبوك يقول لك أنت مو عراقي يلا خلنا، وشردنا من على الحدود، قالوا يلا كنتوا الطريق، حتى مو بطريقة مهذبة، وراحوا عاشوا في إيران، فحصلت على موافقة السكن في على أحد بيوت التبعية، فقعدت في بيت طابق واحد، وهذا البيت بيه دكان، هو مبني بيه دكان، حصلت على موافقات معينة كذا، فتحت لها فكرت بي من فكرت بقطعة الأرض عرضتها للبيع، جابت لها مبلغ، صار المبلغ رأس مال من الممكن.

نعم استقرت وربت جهالها، خلصت الحرب العراقية الإيرانية، دخلنا على حرب الخليج، ودخلنا بالحصار الاقتصادي القاتل، ومرت هي لكن قاومت الحصار بشكل أو بآخر. راتب تقاعدي لي مفقود مطوع قليل جدا، يعني بدأ السوق انهار، حصار اقتصادي شديد، رتبت حياتها دكانها، وبعدين صارت خبازة تخبز ويجي تجي الناس تشتري من عندها. ونتذكر كل احنا هذه الحالات، نروح دائما في المنطقة، في يعني في كل مناطق في البصرة مثلا اكو خبازة هي تريد تصارع الحياة، ولكل خبازة قصة حقيقية، يعني قصة ألم، قصة كفاح. فرتبت وضعها اللي كان منه، كان اكو شخص يبيع مواد احتياطية، محل كبير يعني في المنطقة، في ركن المنطقة أو البيت، بيتها وين بيتها، أكو شخص على الشارع يبيع مواد احتياطية للسيارات، مواد مستعملة وكذا. شخص يعني اكتشفت أو عرفت أنه هذا مصري، اسمه رضوان، هو مصري، هو ولد مهذب مؤدب، يجي يشتري من عنده جقاير، يعني يسألها عن وضعها، وقال له والله زوجي مفقود بالحرب العراقية الإيرانية وكذا، خلصت الحرب وش حصلنا. عرف بقصته، هو رضوان ولد لطيف وخش ولد وشاغوض، يعني محل كبير مع المواد احتياطي، وأيضا يعني شباقيك كيشينات كل مستعملة يبيع، واكو جديد. ونعرف أن ترى المصريين كظون من الحرب العراقية الإيرانية ودخلوا ويانا على الخليج أيضا، ظلوا إلى الآن أكو مصريين موجودين في العراق إلى الآن يعني، وسعيدين ببقائهم وتزوجوا وعندهم الآن يعني مشاريعهم الخاصة، ومعروفين في الشورجة وفي غيرها وحتى في البصرة. فظل يتردد علي أحباب إنسان بين حين أو آخر، يعني يجيب لهم فتشي من الحلويات أو كذا الجهال، وبدأوا حتى أولادها يتعاطفون معه، ولد خلوق ومهذب وكذا، أولادها بدأوا يكبرون، يعني بنات اثنين كبران، وابنها تقريبا صار عمره بال يعني قرابة 13-14، هم اعتمد عليه بكثير، وأمورهم بالدراسة ماشي. استمرت هذه الحياة وبهذا الشكل إلى اليوم اللي رضوان حكى مع سميرة، قال لها يا سميرة أنا رجل زقرت يعني، وكل شيء عندي، المال عندي وعايش بالعراق، وما أفكر يوم أرجع يمكن إلى مصر، فليش ما تتزوجيني ونعيش سوية وكذا. ما ترددت هي فيه، قالت لما أنا مشكلتي وين، انت انسان عربي، انت ولد مهذب وما شفت من عندك نظره سيئه وكذا، وجاي تطلبني بالحلال، بس انا تعال منو اللي خلصني من هذول الاخوان، اخوان الكذا. طبعا هي حصلت على تحذير رجالها، صار خلاف بينه وبين هذا اللي سميناه سلام اخو زوجها، حصلت على تهديد وتحذير انه انت جاي يجي مصري وتوقفين وياه وتسولفين بالدكان، وصلتنا الاخبار ونحذرك. فقلت الان جتني قبل ايام تحذيرات منهم، فكيف اتزوج؟ ترجلك مفقود، ليش حق تقدرين يعني تواجهينهم بالحقيقه، او انت ما عندك علاقه بهم، على اساس هم هسه جاي يسالون على ابنائهم او كذا ما يعرفونهم اصلا. فقلت اعطيني مجال افكر.

نعم، انتظر أن ترد له خبر لأسبوع ولا أسبوعين. أيس بدأ يستحي يجي يسألها، ظل هو في محله يشوفها من بعيد يحجي، يعني من بادر بموضوع الزواج أحس أنه راح تكون النظرة مختلفة إذا رضت، صير العلاقة شوية باردة وبها حياة وكذا، فظل مستحي، يعني هو متوقع الرفض يعني، وعنده استعداد أن يواجه إخوان زوجها معاكم مشكلة. فراحت لتعنت له وسلمت عليه، قالت الآن موافقة وبس أنا أريد أعيش بهذا البيت، من أطلع من عنده سحب وروح أجارات، فماكو داعي، أنت مأجر وقاعد بشقتك، تجي تعيش وياي وشن يريد يصير خلي يصير. فعلا رضوان الزواج بشكل شرعي، وكان خدوم. طبعا صارت مواجهات بين اخوان زوجها، واحد من عندهم راح ما يعني ما يجي ما ادري وين، يعني اخذ فقط هذا السيء اللي باق بيتهم، لكن المصري استخدم القانون. يعني شنو مشكلتك؟ اكو ملاحظه انه هي شلون تتزوج وزوجها مفقود، سووا اكو طريقة عن طريق محام وكذا انه تطلق حتى لو كان متوفى او مفقود لغير معلوم، هو لا اسير ولا، لكن الافضل انه تطلق من الزوج الغائب وتتزوج، وهي بنت مرأة ناضجة وعارفة بأمرها، فصار الطلاق الا تم الزواج. فمن اجوا في مواجهة مع الرجل قال يا هذا مركز الشرطة، وراح مركز الشرطة دول جاي يهددوني، خذوا تعهدات من عنده من هذا الرجل اللي هو عم الأولاد، تعهدات بعدم تعرض لهذا الشخص، وهذا الشخص يعني زوجة الأخ منفصلة مطلقة عن أخوكم المفقود، وما لكم حق عليهم، الزوجين بشكل شرعي. ممتاز. كانت أتذكر كانوا الكثير من الأشخاص اللي يزوج مرة شهيد يعطونا فلوس، يعني في الحرب العراقية، في الحرب العراقية الإيرانية، أي شخص أو ما بعدها أي شخص يزوج من زوجة شهيد أو مفقود أو كذا، يعني زوجة شهيد تحديدا يعطونا مبلغ كل جيد. فالكثير من الأشخاص طمعا بصراحة، والنساء تريد تتزوج فبدأوا يزوجون، اللي عنده زوجة يزوج امرأة ثانية لأنه مبلغ جيد جدا، يعني يسوي له مشروع. على كل حال استقرت الأمور ويا هذا الرجل الطيب، خذوا تعهدات بعدم التعرض إليه، استمرت الحياة، خلصت التسعينيات ويشتغل الرجال، اشتغل هذا المحل، حول البيت أيضا، ظل يجيب يعني بضائع يخليهم بالبيت، وهذه تفسيخ السيارات وغيرها مواد احتياطية. حملت من عنده أنجبت بنية سمتها مريم.

نعم قبل 2003 يعني بالألفينات أو في 99 أجوا ألقوا القبض على هذا المصري رضوان. شنو رضوان؟ رضوان يدري يعلم أو لا يعلم بأنه هو أكو عصابة، هذه عصابة تسلب تفسخ السيارات وهو يشتري وهكذا. سجنوه 15 سنة، حكموا عليه 15 سنة. يا مسكينة يا سميرة اللي ما ارتاحت، بقت ويا سنتين صار اللي صار. على كل حال اجت عام 2000 قبل 2000 واثنين يعني بنهايتها قالوا يابا يا الجانب العراقي الجانب الإيراني نتبادل الأسرة، تبادلوا الأسرة ويجي لك منو؟ يجي زهير أسير. وين البيت وأخوه باع وإخوان طشرح عند أخته؟ شنو الموضوع؟ زوجته وين؟ أولاده وين؟ يا بهدأ القصة كذا وكذا، زوجتك أيست من هذا وحاربة الحياة، جالت تقدم لها واحد وزوجته مصر الجنسية، سجنه لأنه القصة متهم باشتراكه مع عصابة، هم يسلبون ويقطعون ويخلون عنده يبيع. قال أنا ما أقدر أروح، جيبوا لي جهالي هذا شوفهم. جابوا بنات اثنين وابنه، ولد شاب الابن يعني وصل إلى عمر تقريبا 21 سنة 20 سنة، شاف أبوه بوسه بيتشه، قال هل أنتم كبار ما قدرت تقولوا له لا تتزوج؟ قال له يا بابا شنو مانته أنت شخص ميت يعني، ورجعت سبحان الله ليش يعني قوائم؟ طبعا شنو كاتبين اسمه؟ ليش ما من ضمن الأسماء غلطانين بالاسم، كاتبين اسمه صحيح واسم أبوه لقبه يختلف، اسمه ما بالقوائم المكتوبة مع الأسرة، غلطانين باسمه وبالقوائم. هذه الكوارث اللي ارتكبتها الجهات اللي ما ضبطت الأسماء وراحوا بها أشخاص تزوجوا حتى نسوان إخوانهم، بمعنى أنه هو استشهد أو مفقود وبالتالي يطلع سير كوارث، قصص ما بعدها قصص. زين هذا رجع من الموت واللي زوجته على أساس منقذ الحياة مذبوب بالسجن، مش حياتي شاي. شاف أولاده وهم هو خطار، فسميرة عرفت بعودة هذا الرجل زوجها اللي حبها وغامر وكذا وزوجها وما قصر معها، والآن هي في ذمة رجل. راحت له بيتها هو وبيتها هي، يلومون حظهم مدري يلومون الأقدار ما هي مات وزوجت بعد سنوات إلى الزوجة وصغيرة وهو ميت يعني مفقود، دفعوا ضريبة خطأ الأسماء وكذا كتابة الاسم، وهو كنا نكتب يعني يقول أكتب رسائل ما توصل ما أعرف تروح لغير اسم يعني ما أعرف، أكو قوام أكو إجراءات غير منضبطة. على كل حال شي يريد يسوي بك يعني يرجع يروح شو يسوي؟ تطلق من المصري وتتزوجها مثلا؟ عاشت هذا أبو بيتها مريم المصري اللي هو رضوان، شاف القضية يس قاعد ببيته، يجي مثل هي منفصلة عنه، يجي خطار صار وشلون الإخوان بس بينه وبين هو يعشقها وما يقدر، عرف أنه ما تقدر تطلق من هذا الرجل اللي هو محكوم 15 سنة على العلم، بادر قال أهل تطلق من عنده. لكن سقوط النظام في 2003 غير مسار الأحداث. شلون؟ أولا انكسرت السجون وطلع رضوان، الابن ابنها الشاب اركض، أكو بناية ثلاث طوابق أربع طوابق هي تابعة للقوة الجوية العراقية، من سقط النظام الكثير من الأشخاص راحوا سكنوا بها استحوذوا عليها، فسوى رضوا شو اسمه زهير وابن هذا ركضوا وراحوا أخذوا شقق، شقة أخذها زهير وقعد بيها، وشقة أخذها الابن الأمة، هذا قبل لا يطلع على رضوان صارت فرهود، فالأم بقت في البيت وقال لها يا يمه هذا شو اسمه هاي الشقة تعيسكني بيها وتركي هذا البيت،
هسه جت حكومة جديدة وما تخلي هاي البيوت التبعية وكذا. فتعاي هذا هكذا كانوا يفكرون، يتوقعون أنه هذه الأملاك حتى العمارة اللي سكنوا بها اللي تابعة للحكومة أيضا راح تأخذ، وأخذت. على كل حال خلينا نسى في إطار القصة. تخيلوا أن يسكن في هذه العمارة اللي كانت تابعة للقوة الجوية شقق، أن يسكن بيها، شوف الحياة شلون تلم عجيبة. سكن بيها منو؟ سكن بيها زهير الأب، وسكن بيها الابن وخواته، أبو 21 أو 22 يعني، وخواته الاثنين. وشقة أيضا حجزت إلى رضوان والمصري وزوجته سمير، شقة فوق شقة استحوذوا عليهم قاعد يبيعون، كانت تابعة للقوة الجوية. وبقوا داخل هذه العمارة. تزوج زهير في شقته وبدوا، شوف الحياة شلون اختلطت، بدوا تحولوا إلى جيران أحباء. هي تروح إلى زوجة زهير وزهير يلعب طاولي ويسولف في هذا المصري، والابن تزوج، وتحولت هذه العمارة وكأنها لم شمل الحروب أو ما فرقت الحروب.

0: حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
2: تقف البصرة اليوم في خط المواجهة الأول ضد واحد من أخطر التهديدات التي تستهدف أمنها المجتمعي وصحة شبابها، المخدرات والمؤثرات العقلية. بين شبكات المتاجرة الممتدة عبر الحدود والمسارات المحلية وجهود أمنية استثنائية أسفرت عن تفكيك عشرات الشبكات الدولية والمحلية وإلقاء القبض على آلاف المتورطين وضبط أطنان من السموم، وفق بيانات وزارة الداخلية والمديرية العامة لشؤون المخدرات. تقف المؤسسات الصحية والنقابية في البصرة خط دفاع صلب لمنع نفاذ هذا الخطر إلى البيوت. إحدى أهم جبهات هذه المواجهة تتجلى في تجديد الرقابة الصارمة على الصيدليات لمنع بيع وتداول الأدوية والمؤثرات العقلية أو العقاقير المنشطة والمهدئة دون وصفة طبية رسمية معتمدة ومختومة. المسؤولون الصحيون والنقابيون يؤكدون أن حماية المواطن تبدأ من متابعة كل شحنة دواء ومنع إساءة استخدام العقاقير التي تصرف لأغراض علاجية. وحول هذه الإجراءات الرقابية المشددة وآلية متابعة حركة الأدوية والإحصاءات والمؤثرات العقلية في صيدليات المحافظة يتحدث الدكتور عباس التميمي مدير عام صحة البصرة، مستعرضاً الضوابط الملزمة وآليات التسجيل الصارمة لحماية المجتمع.
4: دار صحة البصرة وزارة الصحة بالإضافة إلى نقابة الصيادلة متابعة دقيقة لكافة الصيدليات. إحنا اليوم المواطنين لازم يكونون على بينة أنه كل الصيدليات عندها بعض الأحيان الأدوية مخدرة. هذه الأدوية المخدرة تستخدم للأمراض، بعض الأحيان يساء استعمالها في حالة أنه أخذها بدون وصفة طبية. فكل صيدلية ضمن ضوابطنا أنه ما تصرف أي أدوية مخدرة. صوروا مثلا بعض الأحيان مثل حبوب للمفاصل تستخدم أو للانزلاق مثل حبوب اللاركة أو غيرها، أو بعض الأحيان هذه كلها عندنا سجل يسموه سجل الأدوية المخدرة. هذه الأدوية كلها تسجل في سجل بالصيدلية، استلامها من المدخل يكون استلامها وتسجل، وعملية تسجيل لا تكون إلا ضمن وصفات طبية ضمن يعني طبيب الاختصاص وموقعة ومختومة، بالتالي صرفها يمنع منعا باتن. هناك تجديد ورقابة شديدة جدا على كل سجل على كل المواد المخدرة تباع في الصيدليات.
2: ولا تقتصر المواجهة على الجانب الرقابي أو ردع المروجين والأشخاص المتورطين بالتجارة، إنما تتعداها إلى شق لا يقل أهمية، وهو احتواء الضحايا وإعادة تأهيل المتعاطين والمدمنين لدمجهم مجدداً في المجتمع. وهنا يأتي دور الحكومة المحلية في البصرة بالتعاون مع الملاكات الصحية لتوفير المصحات المتخصصة والتجهيزات الحديثة لمعالجة وتأهيل هذه الحالات وفق أعلى المعايير الطبية. عن أبعاد خطة إعادة التأهيل وبناء المصحات المتخصصة في المحافظة نستمع إلى الدكتور حسين عداي مستشار محافظ البصرة للشؤون الصحية.
5: لا يخفى عليكم آفة المخدرات بدأت تنتشر بالمجتمع، ولو قوى الأمن الداخلي يعني ما جاي تولي قصورا بهذا الموضوع، اليوم أكو جهود جبارة بهذا الموضوع. إحنا اليوم نحتاج عملية تأهيل المدمنين المخدرات. عملية القضاء على المخدرات هي عملية بها أكثر من شق. الشق الأول هو جهد القوى الأمنية واللي هم يتابعون ويلاحقون موردي ومصدري ومنتعاطين مخدرات. الخطوة القادمة هي خطوة تأهيل الناس المدمنة. طبعا بصرة سباقة وتعرف ديوان محافظة البصرة وسيد المحافظ أو الاهتمام خاص لهذا الموضوع، وكلفنا مباشرة بمتابعة هذا الموضوع. احنا اليوم

0: قوم باتجاه تأهيل وبناء مصحات، وبدينا هسه إن شاء الله بالمصحة الثانية، ونتوقع أنه نزيد أعداد المصحات، تأهيل الكوادر اللي راح تدير هاي المصحات، بالإضافة لذلك تجهيزها بالأجهزة حديثة، إمكانيات اللي راح تشوفوها إن شاء الله راح تفوق أو تقارب دول الجوار بمعالجة هكذا حالات مرضية.
1: الشراكة بين المواطن والمؤسسة المؤسسات الأمنية والصحية تشكل حجر الزاوية في إحباط محاولات ترويج هذه المواد، حيث أسهمت بلاغات المواطنين في إحالة العديد من المخالفات إلى القضاء. يعود إلينا الدكتور عباس التميمي مدير عام صحة البصرة ليوضح أهمية وعي الأسر والمواطنين بدورهم الوقائي والتوعوي وحقيقة الحبوب المنشطة وتأثيراتها الخطيرة.
2: طبعا بعض الأحيان احنا تعاون المواطن جدا مهم، حتى بعض الأحيان الكثير من المخالفات تم إجراء الدعوات قانونية، وبعض الأحيان تصل إلى السجن لبعض الصيادلة أو المتعاملين نوعا أو بعض المتعاملين بهذه الأدوية. مثل ما تعرفون اللي يتعاملون بهذه الأدوية ما يتعاملون بشكل على شكل منفرد، يتعاملون بكميات كبيرة، وبالتالي كانت هذه العقوبات بمثابة رادع. احنا اليوم ندعو مواطنينا انه بصراحة انه هناك مثل ما بعض الأدوية هي بعض أدوية المنشطة، يعني هي أنواع المخدرات هي ليست مخدرة فقط، هي عبارة عن عملية أنه تقلل من الجهاز العصبي أو خلينا نقول تخلي فاقد الوعي، لا بعض الأحيان من عندها أدوية منشطة، وبالتالي بعض الأحيان الأدوية المنشطة ممكن يستخدمها الطالب، ممكن يستخدمها السائق، ممكن يستخدمها العمال. هذه مهمة جدا التوعية، المواطن لازم يعرفها أنه ممكن هذا ابنه اللي أعمار الصغيرة تداولها بحجة أنه هذه تكون منشطة، إلا بعض الأحيان تستخدم منشطة لأمور أخرى مثل ما تعرفون، وبالتالي رغبة أنه في عملية البيع مثل ما تعرفون أنه هناك مروجين إلها، ولذلك تحدث هذه في ممكن الجامعات في الأماكن الأخرى اللي طلبتنا يقل خلي نقول الوعي أو تذكر.
1: بين الضربات الاستباقية لرجال الأمن في تفكيك شبكات التهريب والتطبيق الصارم للرقابة الصحية على الصيدليات والسجلات الدوائية وتوسع المحافظة في تشييد مصحات التأهيل النفسي والصحي، ترسم البصرة جدار حماية متكامل لأبنائها. تبقى التوعية المجتمعية واليقظة الأسرية السلاح الأهم لإغلاق كل المنافذ بوجه هذه السموم، لتبقى البصرة دائما زاهرة بوعي أبنائها وأمان مجتمعها.
3: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
4: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
5: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
6: مستقبلهم قرار.
5: في ثانوية المفكر العربي
6: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
5: مفتوحة الآن
6: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
5: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
6: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
5: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
6: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
5: للتواصل 0775-444-4930.
6: ثانوية المفكر العربي،
5: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
6: لنصنع المستقبل.
7: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
8: كل الحكاية انت
9: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل.

0: كامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
1: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
4: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
5: المرأة في السياسة والإعلام، حين تصبح الصورة اقوى من الكفاءة.

حين يصبح جسد المرأة ثمن حضورها بين بائعة هواء وبائعة فكر وإثبات الوجود. كيف يصنع المجتمع كلفة إضافية للمرأة في السياسة والإعلام؟ لا تبدأ معركة المرأة في المجال العام دائماً من قاعة البرلمان أو الاستوديو أو منصة القرار، أحياناً تبدأ من مكان أكثر خصوصية، صورتها في عين المجتمع. فالمرأة التي تدخل السياسة أو الإعلام لا تواجه فقط صعوبة إثبات كفاءتها، بل قد تجد نفسها أمام طبقة إضافية من الأحكام المرتبطة بشكلها ولباسها وصورتها وحياتها الخاصة. وعندما يتعذر مواجهة أفكارها، قد تتحول هذه التفاصيل إلى أدوات للضغط عليها، وكأن حضورها العام يحتاج دائما إلى تبرير اجتماعي. وهنا تكمن المشكلة الحقيقية. لماذا تطلب من المرأة أحيانا معايير إضافية كي تثبت إنها تستحق المكان الذي وصلت إليه؟ النقد جزء طبيعي من العمل السياسي والإعلامي، والمرأة مثل الرجل يجب أن تخضع للمساءلة المهنية والسياسية. لكن هناك فارقا بين أن نقول هذا الموقف خاطئ وبين أن ننتقل إلى مظهر صاحبته أو حياتها الخاصة أو سمعتها.

عندما يحدث ذلك يتغير موضوع النقاش بالكامل، بدلا من سؤال ماذا قالت يصبح السؤال كيف ظهرت، وبدلا من تقييم أدائها يصبح الحديث عن صورتها، وبدلا من مناقشة مشروعها يصبح حضورها الشخصي وحياتها الشخصية هما القضية. وهذا الاختزال لا يسيء إلى المرأة وحدها، بل يضعف المجال العام نفسه، لأن المجتمع يصبح أقل اهتماما بالأفكار وأكثر انشغالا بالصورة. يمكن فهم هذه الظاهرة اجتماعيا باعتبارها شكلا من الضبط الاجتماعي، ففي بعض البيئات توجد صورة تقليدية للمرأة المقبولة اجتماعيا، حضورها مضبوط ومساحتها محددة وحدود مشاركتها واضحة. وعندما تنتقل المرأة إلى موقع أكثر تأثيرا وتصبح صاحبة رأي أو قرار، فإنها لا تغير موقعها المهني فقط، بل تتجاوز أحيانا الصورة التي اعتاد المجتمع أن يضعها داخلها، ومن هنا تبدأ المقاومة. قد لا يقول لها أحد صراحة لا تدخل السياسة، لكن الرسالة قد تصل بطريقة أخرى: لماذا تظهرين كثيرا؟ ماذا سيقول الناس؟ هل يستحق العمل كل هذا الكلام؟ لماذا تضعين نفسك في الواجهة؟ وهكذا يتحول الضغط الاجتماعي إلى وسيلة غير مباشرة لتحديد مساحة المرأة في المجال العام.

المسألة أكثر تعقيداً عندما تدخل الأسرة على الخط. في المجتمعات التي تتمتع فيها الصناعة العائلية بأهمية كبيرة، قد لا تنظر الأسرة إلى الإساءة التي تتعرض لها المرأة باعتبارها مشكلة شخصية تخصها وحدها، وقد يدفع الخوف عليها بعض الأهل إلى تفضيل انسحابها من المجال العام، لا رفضاً لقدراتها، وإنما خشية من تبعات هذا الحضور. وهنا تظهر مفارقة اجتماعية مهمة. الأسرة تريد حماية ابنتها، لكن طريقة الحماية قد تتحول أحياناً إلى تقييد لخياراتها، وبذلك تصبح المرأة أمام خيار صعب، إما أن تختار طريقاً أكثر هدوءاً اجتماعياً، أو أن تدخل مجالاً تعرف مسبقاً أن كلفته النفسية والاجتماعية ستكون أعلى. الأكثر خطورة أن المرأة قد تبدأ بمراقبة نفسها قبل أن يراقبها الآخرون، تفكر في الصورة قبل نشرها، وفي الكلمة قبل قولها، وفي الموقف قبل إعلانه، ليس فقط من منظور مهني، وإنما من منظور اجتماعي أيضا. وهنا ينتقل الضغط من الخارج إلى الداخل. قد لا يمنعها أحد من الحديث، لكنها تبدأ بالتفكير: هل سيساء فهم كلامي؟ هل ستتأثر أسرتي؟ هل ستستخدم صورتي ضدي؟ هل سيصبح ظهوري عبئا على أولادي؟ وعندما يصبح هذا التفكير دائما، فإن المجتمع يكون قد فرض قيدا غير مرئي على المرأة دون أن يصدر قانونا واحدا يمنعها.

في مواجهة هذا الاختزال، تظهر الحاجة إلى إعادة تعريف قيمة المرأة في المجال العام. فالمرأة التي تعمل في السياسة أو الإعلام لا تبيع جسدها كي تحصل على حضور، ولا تستمد قيمتها من صورتها. هي تقدم فكرا ومعرفة وموقفا وخبرة ووقتا وجهدا. وعندما نصفها مجازيا بأنها بائعة فكر، فالمقصود ليس البيع بمعناه الحرفي، وإنما التأكيد على إن ما تقدمه للمجال العام هو عقلها وكلمتها ومعرفتها ومشروعها لا جسدها. هي قد تصيب وقد تخطئ وقد يختلف معها الآخرون، وهذا طبيعي، لكن الاختلاف معها يجب أن يبقى حول ما تقول وتفعل، لا حول تحويل جسدها أو حياتها الخاصة إلى معيار للحكم على أهليتها. من المهم هنا عدم وضع المجتمعات المحافظة كلها في مواجهة المرأة. المحافظة الاجتماعية ليست بالضرورة رفضاً لمشاركة المرأة، كما أن حماية الأسرة والخصوصية لا تتعارض مع عملها في السياسة والإعلام. المشكلة تظهر عندما تتحول بعض المعايير الاجتماعية إلى أحكام انتقائية تجعل المرأة مطالبة بإثبات أخلاقها قبل إثبات كفاءتها. وفي المقابل لا ينبغي أن تتحول بعض الخطابات الحديثة حول الحقوق والحريات إلى تجاهل للخصوصيات الثقافية والاجتماعية، أو إلى الافتراض أن نموذجاً واحداً للحضور النسائي يصلح لكل المجتمعات. المطلوب ليس صراعاً بين المحافظة والحرية، وإنما صيغة أكثر توازناً، احترام القيم والخصوصية مع ضمان حق المرأة في المشاركة والعمل والتعبير دون أن تصبح حياتها الخاصة ثمناً لذلك. لماذا تتردد الأسر في دفع بناتها إلى السياسة والإعلام؟ لأن الأسرة لا تقيم المهنة وحدها، بل تقيم البيئة المحيطة بها. وعندما ترى أن المرأة العاملة في المجال العام قد تتعرض لضغط اجتماعي أكبر، فقد يصبح الخوف سبباً في عدم تشجيع الفتيات على دخول هذه المجالات. وهنا تتشكل دائرة متكررة: امرأة تدخل المجال العام تواجه كلفة اجتماعية مرتفعة تقلق الأسرة، تتردد نساء أخريات، يقل حضور المرأة، ثم يفسر ضعف حضورها لاحقا على أنه نقص في الرغبة أو الكفاءة. وهذه إحدى أكثر صور الإقصاء الاجتماعي خفاء. لا يكفي أن نمنح المرأة منصبا أو كرسيا أو فرصة تدريبية إذا بقيت البيئة المحيطة بها تجعل الوصول إلى هذه الفرصة أكثر كلفة لأنها امرأة. التمكين الحقيقي يبدأ عندما تصبح المرأة قادرة على الدخول إلى المجال العام دون أن تكون مطالبة في كل مرة بإثبات أنها تستحق الوجود فيه.

وعندما يصبح السؤال ماذا قدمت بدلا من كيف ظهرت، وعندما يصبح معيار التقييم هو الكفاءة والأداء والنزاهة والمسؤولية لا الشائعات والانطباعات، فالمرأة لا تحتاج إلى حصانة من النقد، وإنما تحتاج إلى عدالة في النقد. ومن حق المجتمع أن يحاسبها على قراراتها ومواقفها، كما من حقها أن تعامل بالمعايير نفسها التي يعامل بها الرجل. إن تمكين المرأة لا يعني تغيير المجتمع بالقوة ولا إلغاء خصوصيته وقيمه، كما لا يعني إبقاء المرأة أسيرة صورة اجتماعية قديمة، بل يعني أن نصل إلى معادلة أكثر نضجاً. مجتمع يحافظ على قيمه، وأسرة تحمي أبناءها، وامرأة تمتلك حقها الكامل في أن تكون صاحبة رأي وقرار. فالمرأة التي تدخل السياسة أو الإعلام ليست امرأة خرجت من مجتمعها، إنها امرأة تحمل مجتمعها معها إلى المجال العام. وإذا كان المجتمع يريدها أن تشارك في صناعة المستقبل، فعليه أن لا يجعل كلفة كونها امرأة أكبر من كلفة كونها صاحبة رأي. فالمرأة ليست جسدا يحاكم، ولا صورة تختزل، ولا سمعة تستعمل لإسكاتها. إنها عقل وموقف وصوت، وحقها في الحضور لا يحتاج إلى اعتذار.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة
1: 102.5.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام، تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير أف أم، هدوء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

داخل مول بصرة تايمز سكوير، نحييكم بأطيب وأجمل التحية لكل اللي تابعنا عبر الموجة 102.5 FM. رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس، سأكون معكم بهذه الجولة وعلى مدار ساعة. أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق.

0: مع أول رأي. مرحبا.
1: هلا بيك حبو.
0: منو؟
1: أم علي.
0: أهلا وسهلا بيك أم علي. مرحبا.
2: مرحبتين.
0: اسمك؟
2: سكينة.
0: سكينة مرحبا.
3: مرحبتين.
0: اسمك؟
3: رقية.
0: سكينة ورقية، منو الأكبر؟
2: أنا.
0: ما مبين. اللي قلت لكم نفس العمر. اهلا وسهلا بكم وربي يحفظهم إليك ام علي. احنا اليوم نريد نسولف على عيد الميلاد. من كنا اطفال صغار عيد الميلاد نقعد ننتظره يوم يوم ونحسب له، بعد الاسبوع، بعد لخمسة ايام، بعد ليومين، وباكر يا فرحه، فرحه العيد، ها نحتفل باعياد ميلادنا. فانتي بهذا العمر تحتفلين بعيد ميلادك؟
1: لا والله.
0: ليش؟
1: لا ماكو، ما يا ولا خلق هاي السوالف بعد.
0: يا ولا خلق. زين هو عيد ميلادك هذا اليوم المخصص إلك وتاريخه، زين بالنسبة إلك هذا اليوم أو هذا العيد الميلاد شنو بالنسبة إلك؟
1: عمر قضى.
0: عمر؟
1: اي والله قضى.
0: وقت اللي مر عليك، وقت اللي مر عليك هذا اليوم ممكن ترجعين لأيام الطفولة، ذكرى الطفولة.
1: اي والله، اي والله أذكر.
0: حد اي عمر وبطلتي انه يسوين العيد ميلاد؟
1: والله كنا نسوي قبل هسه ما.
0: اي عمر وقفتي العيد الميلاد؟
1: والله البنات يسوي اللي يمكن قبل 3 سنوات اربعه.
0: يعني سكينه ورقيه يذكرون؟ ها اكبر من عندهم. زين سكينه بما انه انت اكبر من رقيه تذكرين عيد ميلاد الماما تاريخها؟
2: لا
0: لا. ورقيه تتذكرينه؟ ايش قد
3: يعني المواليد لو التاريخ لو 75 بس الشهر واليوم انسى.
0: واحنا نريد الشهر واليوم. نتذكره. ما حد يتذكر. تحسين انه مسؤوليات الحياه هي بدت تاخذ هاي الفرحه البسيطه؟
1: اي والله.
0: شنو الفرق بين عيد الميلاد قبل واعياد الميلاد هسه؟
1: تتغير مو مثل قبل.
0: زين هسه سكينه ورقيه يسوون اعياد ميلادهم ولا لا تسوي لهم؟
1: لا والله ما اسوي لهم. ما أسوي.
0: تذكرين عياد ميلادهم ولا لا؟ أي صلوات على محمد.
1: في شهر 11 11 11.
0: رقية
1: هم نفس الشيء، هم السنة السنة الجديدة الواحد.
0: ايه.
1: هم بال 11 يمكن مو
3: الشهر الواحد يوم 25 25.
0: ليش ما تسوين هاي ممكن كيكة بسيطة تغير من يومها؟
1: هذا شو ما يسوون ما يقبله. اي والله ما يقبله.
0: حسين الانسان كل ما يتقدم بالعمر وبحكم مسؤولياته تزيد او مثلا ضغوطات الحياه.
1: اي والله.
0: تحسين او على قولتك الواحد ما له خلق، ممكن هو هذا ينسي اهم يوم بحياته.
1: اي والله مسؤوليات ضغوط حياه صعبه.
0: من اول شخص تتوقعينه دائما يتذكر عيد ميلادك ويفرحك بهذا اليوم بهديه بكيكه؟ منو؟
1: والله بنتي المزوجه. اي وهاي بنتي الثانيه بعد. اي
0: زين برأيك الشخص من يتذكر عيد ميلادك، يعني بناتك اثنين الله يحفظهم الكبار يذكرون هذا اليوم، شنو شعورك وانتي ام وناسية يومك؟
1: اي والله فرح. اي والله.
0: مع انه صار لك تيج قد ما محتفلين 3 سنوات.
1: واي 4 5 ما اذكر. اي والله.
0: شنو اخر هدية وصلت لك بيوم عيد ميلادك؟ من منو وشنو هي؟
1: من بنتي. من بناتي.
0: من بناتك الكبار؟
1: اي قرآن. وبعد ما هذا صورة امي وحدة سوت لي صورتي بالهاي القطعة هيك. اي اي سوتها شلون زولية. اي اي اي سوت لي وحدة.
0: وابو علي يتذكر عيد ميلادك لو لا؟
1: ابو علي لا، ابو علي ما يدري. بس هو يسول للبنات دائما كل سنة.
0: منو يحب هاي الاجواء ومنو يقول لا كبرت عليها؟ انت ولا ابو علي؟
1: لا لا هو انا ما احب هاي الشغلات.
0: انت ما تحبيها؟
1: ما احبها.
0: بس هو يفرح اذا بنات ذكرى ويومه وعيد ميلاد وكيكه
1: هدايا. عافية.
0: الله يخلي لك البنات اربعتهم يا رب ويخلي لك علي حبيبتي. شكرا لك ولوقتك. مع السلامه.

0: مرحبا خالة.
1: أهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله والشكر نعمة.
0: يا رب يدوم بخير وعافية وصحة وسلامة إن شاء الله.
1: شكرا حبيبتي.
0: أم منو؟
1: أم حيدر.
0: أم حيدر أهلا وسهلا بيك أم حيدر. خالة اليوم إحنا نريد نسولف على أعياد الميلاد. يسووا لك عيد ميلاد ولا لا؟
1: يسووا لي والله.
0: منو اللي يسوي لك؟
1: بنتي. بنتي نور.
0: بنتك نور.
1: نعم.
0: زين. حيدر ليش ما يسويش عيد ميلاد؟
1: يسوي لي بس ملتي هم يسوي بس مو مثل البنت البنية غير شكل داري أمها هاي روحهم على القبية ما أطلع أسف بل ما أنت طلعي ما والله العظيم
0: الله يخليها ويحفظها إليش بس نور عندك؟
1: أي بس نور وحيدر
0: بس نور وحيدر
1: نعم
0: يعني نور وحيدر بحكم المسؤوليات والتزامات أكيد اثنيناتهم عندهم نفس الالتزامات وملهيات الحياة
1: لا نور فارغت لي أكثر هستوني جابتني بالسفر ودتني للسفر هسي أي والله ودتني زورتني وجت للربع ودتني للربع أبو محمد
0: عليك بألف عافية حبيبة قلبي هذا واجب
1: بس مو كل واحد يسوي مو كل إنسان يسوي هاي ما تقول أنا ما أرتاح إلا أنت
0: الله يخليك إلها يا ربي يعطيك الصحة والعافية يعني هذا اللي أريد أقوله
1: بس العود خليني أقدر شوية صرت أحسن شوية أي. علاج للمخلة علاج أنا قاعد أخذ علاج شربتنا السحباية وطتنا حباية وقالت لي يلا السرين زين ما
0: والله زين يستوي ما القعدة البيت ما تفيد يا خالة على الأقل تطلعين وتطبين وتشوفين الناس
1: أنا ما أحب
0: لا ماكو يعني لا تتوقعين الأم تأذي بناتها وبالمقابل إحنا البنات ما نثاقل من أهاليتنا مو
1: صح
0: فلا تفكرين هذا التفكير خلينا نرجع على عيد الميلاد شنو الفرق بين عيد ميلاد اللي هسه نور تسوي لك اياه وانت بهذا العمر وبين اعياد الميلاد القديمه من كنتي انت طفله
1: لي بس هسه انا قلت لها لا بعد ما يحتاج الا تسوي لي بس تقول لي ميلاد استوى وسني ميلاد السعيد قلت لها الكافي هذا يكفي ما يكفي مو الا تسوي لي من
0: شنو اخر هديه جابتها لك نور بعيد ميلادك
1: والله ما أذكرك جابت لي هذا المحبس
0: محبس
1: الذهب
0: خبل للأمانة خبل على إيدك
1: وأنا سيتي كلها من طتي عيلي أكثر من الولد ما سوي الولد متأثر علي لأن طيت ذهبي للبنية متأثر علي هو
0: زين خالة خلينا نسولف أنتي حد أي عمر وقلتي بعد كافي أنا كبرت على عيد الميلاد
1: نور تفتهم يا شو وقت ما أنا أعرف
0: حد أي عمر وخالة قالت بعد كافي أنا كبرت على عيد الميلاد يانو
2: مو هذول الميلاد هذول قديم كلهم 1/7 فنذكرهم مواليدهم مو صحيحة مو كلهم 1/7 فنذكر دائما 1/7 يعني نسوي لهم إيه طبعا أكيد
0: هل سنة ذكرتي
2: السنة إيه والله ذكرتي بس يعني بس كيك يعني ما طلعناها بس بعيد الأم أكثر يعني نذكرها بعيد الأم إيه بعيد الأم
1: تهتم لي بعيد الأم إيش تهتم لي يسوي لي قاعد
0: اي خطية سولفت قالت زين ان شاء الله يا رب ويعطيك الصحة والعافية ويخلي لك نور
1: الحمد لله والشكر
0: الحمد لله والشكر زين خالة انت عيد الميلاد هسه من يمر عليك هسه صح 1/7 والكل لنا الاعياد اللي اكو فد يعني اشكال باعياد ميلادهم كلهم صاروا على 1/7 زين هسه هذا 1/7 شنو يعني لك هذا اليوم فرحة ذكرى
1: لأن 1/7
0: اي
1: لا عفوا
0: شنو هذا اليوم من يمر عليك شنو يذكرك
1: يذكرني مثلا طلعني
0: شنو يذكرك بأيام طفولتك
1: طلعني مثلا حديقة مدينة هي أطفالها طلع أطفالها طلعني وياهم ما تقبل إلا وياهم ما سسوي سقليها لا طلع التعبين ما تقبل شو سوي حاولت هسه والله حاولت ما قبله ما اقتنعت من جبرت بدلت شو اسوي
0: زين تسوين شنو شعور خاله وانت تجيبي لها الكيكه مال عيد الميلاد
2: تفرح والله كلش تفرح يعني تفرح بعشاك اي والله تصير سعيد اي والله اي والله انا ميلادي ما اسوي بس الها بعد الها لازم يعني ذكرى ما ادري هي مو بس امي اختي صديقتي يعني والله سكلها يعني قاعده طالعه وياي والله حتى لو عربانه بس بعد ما اقدر الا اخذها اي والله الحمد لله عليك
0: والله الحمد لله اهم شيء الصحه والعافيه حبيبتي يلا شكرا لكم لوقتكم مع السلامه

0: مرحبا.
1: هلا ومرحبا.
0: أم منو؟
1: أم إبراهيم.
0: أهلا وسهلا بيك أم إبراهيم. أم إبراهيم، إلى حد الآن تحتفلين بعيد ميلادك ولا بطلتي؟ نحس مرات إحنا كبرنا على هذا اليوم.
1: هو بالحقيقة مو احتفال احتفال، وإنما هي ذكرى.
0: ذكرى؟
1: أي يعني نتذكر أولادي يهدوا لي هدايا. أي
0: منو اللي دائما يتذكر هذا اليوم؟
1: ما بنتي.
0: بنتك الكبيرة؟
1: صغيرة.
0: الصغيرة.
1: وزير
2: ذكر الباقين.
1: هي ذكر الباقين.
0: مرحبا فطوم، كيف الحال والصحة؟ بعيد عني شوي. زين الله يخليها لك يا رب. زين تتوقعين ان هي ذاكرتها قوية ولا ان الموضوع يهمها هذا اليوم؟
1: احنا اثنين بنفس الشهر، يعني بيناتنا ايام قليلة،
0: يعني هو مليان من هذا الباب. ها
2: لا هي
1: لا لا لا لا تتذكر، لا لا تتذكر، بس هذا هم يعني خلينا نقول يعني لان هي مو بس عيد ميلادي تتذكر، تتذكر عيد ميلاد الكل. اي
0: يعني هي اكثر وحدة تقريبا بالبيت تتذكر التواريخ.
1: صغيرة وشابة وذاكرتها فرش،
0: ماكو مسؤوليات وماكو ضغط الحياة والدوام.
1: عافية عافية عافية. الانسان بعد كل ما يكبر ينشغل ينشغل.
0: من اي عمر حسيتي انه الاحتفال بعيد الميلاد، عيد ميلادك، يعني مو مثل قبل؟ او مرات احنا نقول، او احنا مرات نقول لا بعد لهنا انا اكتفي انه انا اتذكر واجيب الكيكه وانبه الباقي.
1: هو مو يعني هو من قبل انا مو كلش فد يعني انطي فد اهميه تذكر
0: الاحتفال.
1: اي مو احتفال يعني، لا هي مجرد ذكرى قلت لك، والمقربين يتذكروها ويهدوا لي الهدايا. هو هذا هو هذا احتفالنا.
0: اذا مر عليك هذا اليوم وما تذكروك، صار عندك يفرق؟
1: لا ما صارت،
0: ما صارت لحد الآن، ما صارت.
1: اي ما صارت، ما صارت
0: طبعا، غير فطوم موجودة
1: هي يذكرهم وتذكر عياد الكل. هذا الشهر عيد ميلاد فلان، هذا الشهر عيد ميلاد، تذكر الكل. اي
0: تذكرون عيد ميلاده
1: طبعا. اي شلون لعد شلون
0: صدق قلوب الدنيا.
1: لا شلون، اي طبعا مثل ما هي تذكرنا نذكرها.
0: اخر هدية وصلت لك من فاطمة شنو؟
1: حبيبتي جابت لي عطر، حبيبتي عطر جابت لي.
0: منو أول شخص تتوقعين أنه ما ينسى هذا اليوم وصدف نسر؟
1: هي فاطمة ما تنسى هذا اليوم،
0: بس فاطمة.
1: أي
0: أبو إبراهيم
1: الباقين لا، بعد كل من مشغول بأموره يعني، بس فاطمة هي اللي تتذكر.
0: بس خلينا نكون صريحين، من فاطمة تتذكر هذا اليوم الخاص بيك المهم اللي هو تاريخ ميلادك، ومن أبو إبراهيم لا لا لا خلا كمل
1: فطومة لأنه شلون أقول لك يعني أنا يعني ما أعتبره فد شيء يعني عيد الميلاد، يمكن الناس تنطي فد حيز كبير.
0: أعتبره يوم عادي.
1: أنا أعتبره يوم عادي يعني مو فد شيء يعني.
0: زي ما كنتي طفلة صغيرة
2: حتى أنا أعرف،
0: بس أكو احتفال
1: يعني مو فد شيء يذكر، خصوصا إحنا الناس الكبار يعني مو فد شيء يذكر يعني. كان فد شيء بسيط يعني، يعني إذا كلش سوونا كيكة بالبيت هم ما كانت أكو هاي الكيك مال أيام زمان يعني، هاي الحديثة وهاي يعني هاي بأحسن الأحوال. إي
0: شنو الاختلاف بين أعياد الميلاد قبل وأعياد الميلاد هسه؟ أنت ذكرتي كلمة قلتي البساطة.
1: إي بساطة،
0: شيء بسيط.
1: إي بسيط فعلا فعلا، يعني مثلا كان الطفل هو وأهله مثلا، صديقته المقربة مثلا، صديقتك المقربة تجي، هذا كان يعني هالشكل.
0: ولا الأهل ولا أصدقاء.
1: أي ولا زلنا إحنا همات يعني، ما صار فد شيء يعني أوفر.
0: نعم
1: بعده فد شيء بسيط لحد الآن.
0: تحبين المفاجأة بالهدية ولا يجي واحد يقول لك اليوم عيد ميلادك قلي لي شنو أجيب لك؟ أنت تختار.
1: لا هم يحضرون هداياهم بدون ما يعني بدون ما يقولوا لي،
0: بدون ما يسألوا.
1: إي إي إي إي.
0: تتوقعين السوشيال ميديا خلت الأعياد الميلاد هي مناسبة عبارة عن الاستعراض، مجرد أنه أنا نشو
1: ميديا حبيبتي كلها صار استعراض بأبسط الأمور يعني، أبسط الأمور صار يعني إذا واحدة قامت سوت لها غدا سوت استعراض وسوت، في حين هذا يعني من تفاصيل الحياة اليومية يعني، مو كل شيء يعني لازم نستعرضه لعد الشقة الخصوصية.
0: زين تعتبرين أنه عيد الميلاد هو هم جزء خاص ولا احنا نقول مرات لا هي فرحة بالعكس اريد اشارك ناسي واصدقائي؟
1: لا لا هاي انا يعني كلش احب الخصوصية، ما احب يعني المشاركة، ما يعني جزء هو مهم بالنسبة لعائلتي، الاخرين شنو علاقتهم بالموضوع، صح لو مو صح؟
0: وجهة نظرك
1: مو اي يعني فد شيء يخصني انا ويخص عائلتي يعني المقربة، الآخرين شنو علاقتهم؟ راح يصير مجرد استعراض، صح لو مو صح؟
0: زين أم إبراهيم برأيك عيد الميلاد صار هو عبء على الأهل بسبب تكاليف الاحتفال والمناسبة يعني بالوقت الحالي.
1: بسيطة. إحنا بسيطة.
0: هاي بالنسبة لكم.
1: إحنا نكتفي بهدايا يعني للشخص المعني هدايا. قبل كنا نروح مطعم، بعدين صارت تكاليف المطعم غالية. أي. فاكتفينا أنه بدل هاي الفلوس تروح للمطعم تروح للشخص يعني صاحب العيد الميلاد هدية قيمة. أي أي أي. أي.
0: حكم أنه إحنا على السوشيال ميديا جاي نشوف احتفالات.
1: أنا ما علي بالسوشيال ميديا. جدا أنا يعني.
0: بس مو جاي يصير عبء عند البعض على الأهل؟
1: أنا إذا أريد أقلد فلان وأريد أقلد فلان راح يصير عبء طبعا طبعا. والعائلة شنو ذنبها؟ أكو أولويات بالحياة، هاي يعني شكلية. والمترف بالعافية عليه، خلي يسوي اللي يعني يناسب إمكانياته. بس يعني معظم الناس ترى إمكانياتها محدودة، وينها وين هاي الأمور؟ لا يعني تو ماتش، هواية يعني يبالغون بيها، ماكو داعي. هي مناسبة شخصية ويعني اللي يذكر بهدية بسيطة أنا أشوفها كلش كافي. أي
0: حبيبة قلبي، شكرا لك ولوقتك. مع السلامة فطوم، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: أهلا وسهلا يا مرحبا.
0: أبو منو؟
1: أبو أسامة.
0: أهلا وسهلا بك أبو أسامة. أبو أسامة بعدك تسوي عيد الميلاد ولا كبرت عليه؟
1: والله كبرنا بس مرات يسوون لنا جماعة عم يسوون الأهل هاي مرات يذكرون.
0: مرات.
1: مرات يعني مرات ومرات سنة وسنة. حسب الوضع يعني اي
0: ايش معنى سنه وسنه مثلا هاي نعقبها مثلا السنه اللي
1: شوي شوي عم نسوي التمهيد يعني حتى مراسه اي مراسه كلش يوقفون عنه
0: يعني التمهيد التمهيد يوم يومين مو سنه
1: هاي بعد حتى ما نصدم اي
0: من يسوي لك عيد الميلاد الصراحه شعورك بهذا اليوم هي تعتبره يوم عادي وجاي يحتفلون ولا شيء مبالغ به ولا تعتبره لا ذكرى ممكن في بعض الاحيان الواحد بسبب مشاغل الحياة ينسى هذا اليوم
1: لا بالنسبة لي أنا سنة راحت من عندي يعني أعتبرها سنة راحت أي بس ثم يعني لمد الأهل يعني هم بيفرحون يعني بهالمناسبة هاي فحلوة ما بيها شيء حلوة بس بالنسبة لي شخصيا أعتبرها سنة راحت من عمري أي أي
0: قبل من شنو الطفل صغير سووا لك عيد ميلاد
1: لا ماكو احنا قديمين جيل الثمانينات وهاي كانت معده
0: انا جيل الثمانينات بس انا هم جيل الثمانينات بس احنا نحتفل
1: ولدنا بالثمانينات يعني كانت بحرب وكذا فما عندنا هاي المناسبات هواي يعني قليل يسويها يعني مو
0: شنو الفرق بين اعياد ميلاد هسه اللي هو نحتفل باطفالنا وبين اعياد الميلاد قبل اللي من شانه أهليتنا يحتفلون بينا شنو الفرق؟
1: والله ماك فرق بس أنا قلت قبل كانت الناس أبسط يعني بصراحة يعني أي حسب مبالغة بالموضوع صارت ومتوعيها يعني صارت شلون بها نقولها رياء مظاهر يعني صارت بها شوي أكثر ما هي شغلة يعني إنسانية وعائلية يعني أي
0: تشوف السوشيال ميديا غيرت من مفهوم عيد الميلاد؟
1: أي طبعا أكيد شاو إحنا مو بس العيد الميلاد كل المناسبات صارت بها مظاهر بصراحة يعني أي يعني ده شوف الشخص حتى صار بيها بذخ يعني كل المناسبات مو بس عيد الميلاد حتى بالزواج حتى بالخطوبة حتى باقي المناسبات بس على مودي قدام الأشخاص الآخرين يظهر نفسهم باعتبارهم وعدهم إمكانية وعدهم كذا أي مو مثل قبل لا كانت الناس على بساطتها العدة يسوي يعني ما يحاول يداين أو يجيب أو كذا وهاي العدة يسوي والمعدة ما يسوي هسه لا حتى لو يحرم نفسه وعائلته في سبيل أنه يثق أمام الآخرين أنه عنده إمكانية وعنده
0: أنا وأنت ذكرت أنه هذا الموضوع مو بس على عيد الميلاد وإنما بكل المناسبات برأيك الاحتفال الحقيقي اللي يصير بعيد عن الكاميرا ولا بالعكس تحب توثق كل التفاصيل
1: لا اللي إذا كان بعيد أحسن بعيد على الكاميرا بس بنصر الكاميرا إحنا حتى بس وضع يعني العادي يصير تقييد ويصير يعني شوي كده ما شغله بها يعني بين قوسين تمثيل يصير بها بس إذا بعد على الكاميرا لا إنسان يكون طبيعي أكثر يعني
0: برأيك قيمة عيد الميلاد بالاحتفال إنه بنفسه وبالأشخاص الموجودين مرات إحنا نقول على قولتك هاي التكاليف والمب

0: عيد ميلاد سوى والسنة البنطرون.
1: ايه يجوز بعد ما ادري.
0: الاولاد شنو بالله؟
1: ايش فيهم؟
0: يذكروك بهدية بسيطة؟
1: لا هم مرات يعني شلون كنا ما يصير جماعية الشغلة. هذا اللي يجيب كيكة، هذا اللي يجيب يعني شغلات هاي. اي هم يذكروني، لا يذكروني.
0: على طاري الكيكة، احنا من كنا اطفال ولا حد الان، حتى يعني الجيل الحالي، الكيكة اكو بنصها شمعة. هم يحطوا لك الشمعة وتطفيها؟
1: يحطون. يصير له هواي. لا هسات ارقام، هسات ارقام هم زين.
0: ارقام
1: شوية اسهل.
0: عادك يقللون تقلل من هذا الرقم ولا لا؟ الصراحة
1: ما اقدر اقلل، لا بعد هذا واقعي. شي واقعي شو اسوي يعني؟ فما تنقص. لا لا ما نقص، هم يجيبونها مو انا. اي فما ما ينقصون. لا
0: نرجع لموضوع الشمعة، تطفيها ولا لا؟ هم تتمنى أمنية ويقولوا لك تمنى وطفي لو الكيكة بدون شمعة.
1: لا بس لا بدون لا شمعة، بس بدون أمنية يعني، بس سلامة والحفظة يعني عادية يعني. عادية. نعم.
0: يا رب إن شاء الله ألتقي بيك شوكة السنة الوراها ونسألك بموضوع الهدية وعيد الميلاد. إن شاء الله يا رب. شكرا لك، مع السلامة.

0: نتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو رضا.
0: أهلا وسهلا. مرحبا.
2: أهلا وسهلا. شلون الصحة؟ الحمد لله بخير
0: دوم إن شاء الله. أبو رضا اليوم نريد نسولف على عيد الميلاد. عيد ميلادك الخاص بيك تحتفل ولا بطلت؟
1: لا الحمد لله نحتفل لحد الآن.
0: تحتفل يعني أنت تتذكر أساسا يوم عيد ميلادك ولا مسؤوليات الحياة والضغوطات لا خلتك شوي؟
1: أكيد مسؤوليات الحياة وضغوط الحياة, بس أكو أيام مخصصة يعني لازم نتذكرها. أي بالضبط.
0: من دائما يتذكر يوم عيد ميلادك؟
1: دائما أتذكر زوجتي طبعا تتذكر دائما.
0: شنو الفعاليات اللي تسويها بيوم عيد ميلادك؟
2: يعني نحضر له مفاجأة, نحاول مثلا هدية أو احتفال يعني كيكة, هاي الشغلات نحضرها إياها, نسوي لها مفاجأة يعني.
0: مفاجأة
2: مرات يعني ما نقل للصبح من قاعد كل عام وانت بخير, وهاي المهم نحاول نسويها مفاجأة يعني بالليل.
0: تشوفينا فعلا المفاجأة تصير مفاجأة لأن هو لاهي وناسي هذا اليوم ولا يتذكره؟
2: هو بعد ما أدري جزء يتذكره يعني ويتناسي أو مثلا مرات تتفاجأ يعني ضغوطات الحياة وال بعد التزامات والهاي, مرات الإنسان يعني لازم شوية ياخذ له فسحة شوية ينفه عن روحه, لأن يعني هاي الشغلات يعني التواريخ مهمة, عيد الميلاد, تواريخ عيد الزواج وهاي يعني لحشس هاي من تذكريها إنه يعني أنتوا أنت هذا الشخص إنه أنت مهتمت له, ولحد الآن أنت مثلا عطق تفاصيله مهتمة بيها, فهذا راح يدخل يعني كاهتمام وهاي. إيه
0: من الأكثر يتذكر التواريخ, أبو رضا ولا أنتي؟
2: هي شيء أكيد الزوجة أكثر شيء تذكر تواريخ, أكثر شيء الزوجة.
0: موظفة ولا ربة بيت؟
2: لا موظفة.
0: يعني موظفة ومسؤولية البيت والجهال والحلو بيش تتذكرين؟
2: كل يعني النساء, كل النساء بالعالم كلها كلش تهتم بالتواريخ, يعني هم شعتها عيد الزواج, عيد ميلاد الأطفال, عيد زواج زوجها, دائما يعني شلون نقول قدسية هاي الأيام بيها.
0: أبو رضا وجهة نظرك بيوم عيد ميلادك تعتبره يوم عادي ولا لا بذكرى حلوة ممكن لما الأهل, شنو بالنسبة لك؟
1: وحسب يعني حسب الظروف اللي تمر بيها أنت يعني هو بالعكس يعني تعتبره بالذكرى حلوة, بس أحيانا ضغوط الحياة يعني ما تخليش يعني صراحة, بس يعني بصورة عامة هنا شيء يعتبر ذكرى حلوة يعني.
0: زين حاليا أم رضا هي اللي جاي تذكر هذا اليوم وتسوي لك مفاجأة وكيكة وهدايا وهاي التفاصيل كلها. تشوف بالوقت الحالي تأثير المواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا هي خلت الناس إنه نتذكر تواريخ أعياد ميلادنا من خلال التطبيقات؟
1: والله خلعت شيء بصورة صحيحة يعني أنا مناسب يعني أنا مريت عشت ذاك الوقت وعشت بهذا الوقت الحمد لله وشكر, ومرت علي أشكال وألوان, فقبل كانت الناس تتذكر يعني مو شرط وسائل التواصل معي, أنا أتذكر أهلي يعني يذكرون عيد ميلادي وباركولي, نفس الوقت إحنا والدي الله يرحمه نتذكر عيد ميلاده ونبارك له, والدتي مثلا نتذكرهم ونسويهم فشي بسيط يعني, إخواني نفس الحالة, بس هسه وسائل التواصل الاجتماعي يعني من صار صراحة ما أحب هاي تنعرض على وسائل برامج التواصل الاجتماعي, يعني أكو خصوصيات يعني بعد شنو بقت الخصوصية يعني مثلا إذا سوى حفلة بعيد ميلاد وتنشرها أو فد شيء تسمي
0: هو تعتبره خصوصية هذا اليوم ولا هو فرحة؟ أنت إيش قد ما فرحان إنه أنا بالعكس أريد أنشر أخلي الناس كلها تعرف إنه أنا اليوم فرحان, اليوم عيد ميلادي, هذا اليوم مهم
1: حسب الشخص بعد يعني أنا بالنسبة أعتبره خصوصية. أكون ناس لا بالعكس تشارك الفرحة هي ما بي شيء يعني شاركت الفرحة ومبقت ما بي, بس حسب الظرف يعني حسب الشخص اللي هو نفسه يعني. أنا كرأي بالنسبة لي أنا كشخصيا أعتبره خصوصي, بس يعني مو ما أحب أنشر يعني اللي ينشر ما لي على خلي ينشر براحته يعني ما كل من طبيعته يعني ما.
0: زين أبو رضا شنو الفرق بين عيد الميلاد تذكرت بأيام قبل من كنتوا أنتوا أطفال وواحد يتذكر عيد ميلاد الثاني وكان أكو احتفال بسيط وبين أعياد الوقت الحالي؟
1: والله أنا جالس ما أصير على البساطة ما أحلى صير,
0: كل ما يكون بسيط أحلى,
1: كل ما أحلى ما يعني أنا ذاك الوقت يعني عشنا كان عيد ميلاد بسيط هي اللمة أكثر شيء لمة شو اليوم ولو يعني المناسبات من تصير قبل من كانت المناسبات تصير يعني شوفين العالم كلها جاية وفرحانة وموجودة, هسه اختلفت الأعياد يعني اختلفت يعني صراحة حتى الناس من تجي تيجي له لازم كل من لازم نقال مالته أو فد شيء عند ظرف معين ويا يعني مو مثل يعني أشوفهم أشوف بالنسبة أفضل قبل أكثر يعني.
0: شكرا لكم وشكرا لوقتكم يا عيلي، مع السلامة، أهلا وسهلا.

0: مرحبا.
1: مرحبتين، هلا وحديثك، شلونك؟
0: ام منو؟
1: انا ام حنين.
0: ام حنين، اهلا وسهلا بيك ام حنين. ام حنين، لحد هاي اللحظه وانتي بهذا العمر والصحه والعافيه لك يا رب، تحتفلين بعيد ميلادك؟
1: لا والله، لا مره، بس مره اقول لك، مره واحده بس فقط، مشان الشاب بس ما احب العيد ميلادي. ليش؟ ما يعني ما له معنى.
0: ما له معنى؟
1: حس ما له معنى. لا
0: تعتبري يوم عادي هيك؟
1: عادي والله.
0: زين، خلينا بهاي المره الوحده، منو اللي تذكره؟ منو سوالك عيد الميلاد؟ منو اللي انطاش الهديه؟
1: يعني كانت وجود امي وابوي وموجودين، وانت الشابه صغيره وصديقاتي اجوا، يعني فقرايبي هم اجوا، يعني تونست بهذيك اللحظه. وكنت انا هم كنت من الكويت مقيمه اروح وارجع،
0: ها،
1: فكان يوم كلش حلو. بعد ما كررته
0: خلاص. بس انت بالنسبه لك تعتبرينه يوم عادي وما تحبين تحتفلين بيه؟ اولادك بناتك يتذكرون هذا اليوم؟
1: ما عندي اولاد ولا بنات، ما عندي ذرية.
0: وحنين
1: احد شيء اسم،
0: ها،
1: بتخوي انا مربيته وسموني حنين.
0: نعم. زين، البنيه اللي مربيتها شنو تحتفل بعيد ميلادك؟
1: لا والله ما حد يذكرني.
0: ما حد يذكرك؟
1: اي والله.
0: ايش قد تاريخ ميلادك؟ ايش لا، ايش قد تاريخ ميلادك؟
1: ما اقول. يا
0: ها، عبر ولا لا بعد ما جاي؟
1: شلون؟ لا عبر. عيد ميلادي هسه بعد كم شهر؟ شهر الثاني فبراير.
0: ها، ست الجاي.
1: اي، شهر الثاني فبراير.
0: زين.
1: 24 فبراير.
0: خلينا شوي نرجع، احنا بشكل عام، بشكل عام اللي جاي نشوفه على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا غيرت من مفاهيم عيد الميلاد؟
1: ما ادري شو صارت، خربطة تباهي، يعني اشياء ما لها معنى. طب بالبيت واحد يسوي يحتفل ويا اهله وعائلته، قاموا علني وهوسه يعني، والناس كلها تشوفهم، مو حلوه
0: مقارنه بايام قبل واعياد ميلاد قبل.
1: اعياد ميلاد قبل وانا حلوه، واللمه والاهل والسؤال والناس طيبه والقلوب طيبه. هسه ما تغيرت العالم، ما ادري ليش تغيرت هواي امور.
0: عندك مشكله اذا احد عرف بتاريخ ميلادك وعمرك الحقيقي؟
1: ما عندي مشكلة، بس يعني أي مرة ما تحب تقول لي
0: أجي سعود،
1: ما تقول ما أدري إيش، يعني تحب زغر بروحها.
0: زين، أنتي ما تقولين عمرك الحقيقي؟ هم تزغرين بي؟
1: ما أقول، قليل أقول.
0: زين، وإذا إجا واحد وحرجك شو تسوين؟
1: ما حد يحرجني، ما أخلي واحد يحرجني، ليش يحرجني؟
0: يعني إذا سألت شو تقولي له؟ ما أريد أجاوب؟
1: أي ما أجاوب. أي والله ما أجاوب.
0: تعتبري شيء خاص بيك؟
1: خاص. أي، العمر رقم، يعني أنا قد تقيميني؟
0: ما أدري، نهاية الأربعينات بداية الخمسينات.
1: الله يجبر خاطرك. أي والله، كله يقولوا لي 68 68، بس أنا أكبر.
0: لا لا، أنا كعمر مو مالي،
1: يعني أدري. قلوا أنت مواليد 68، بين يعني شكلك مش 68 مواليدك. أقول لا والله، مرات لا أكبر، مرات أقولهم لا أغلس، أقولهم لي 68.
0: بس إحنا لحد الآن ما عرفنا شنو
1: ناطق مواليدي، والله خاف تحسدوني.
0: حبيبتي، أهم شيء هي الصحة والعافية وهاي الابتسامة الحلوة. مع إنه أنا إجيتك وأنت قلتي أنا مختلية بنفسي، أريد شوي آخذ، مو
1: نفس خبرات. اي والله، كنت انا مو هنا مسافره، كنت بالعمره.
0: نعم
1: والله، شويه تعب. اشكرك حبوبه، يوم لكم ان شاء الله،
0: ان شاء الله
1: يتقبل من الجميع. اي والله، فجينا تعبانين شويه بعد عمره وتعب وركض وهاي.
0: نعم.
1: فهسه صار لي اسبوع من اجيت، قلت لازم شويه اطلع اشوف الدنيا، لان واحد بالبيت ما يقدر. شويه يمشي
0: موظف ولا ربة بيت؟
1: لا والله ربة بيت.
0: شنو اللي يفرق بين الموظف وربة البيت بالراحة النفسية على قولتك، اللي ساعة الساعة تريد الطب وتطلع، تريد تختلي بنفسها، تريد شوية تفكر بروحها، شنو الفرق بين الاثنين؟
1: اكو والله، يعني اكو يقسمون بين وقتهم.
0: أي،
1: اكو يقسمون بين وقتهم. مثلا انا عندي بنية صديقتي، قالت يعني مو صديقتي هي، بس صديقتي قالت خلانا بطلت، هي مهندسة خطية، قالت أنا بطلت ما أقدر أوفق بين أطفالي وبين الشغل، يعني أتعب. أقول لا، يقدرون يركضون، بس هي ركضة ركضة، تعب مسؤولية، وبيت وزوج وأطفال، يعني تعب مسؤولية. إيه، وقعدت بالبيت، يعني أكو ناس تتحمل وتقسم وقتها، وأقول لا، يعني
0: تحسين ربة البيت تكون متفرغة أكثر
1: طبعاً. من الموظفة
0: طبعاً، الموظفة حتى لو منظمة وقتها، بس تحسين المتفرغة أكثر بالطبة والطلعة والسفر.
1: طبعاً تتعب هواي، تتعب هواي، تتأذى.
0: نعم. حبيبة قلبي أم حنين، شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله بخير.
0: دوما ان شاء الله. ابو منو؟
1: ابو عباس.
0: اهلا وسهلا بك ابو عباس. ابو عباس، احنا اليوم نريد نسولف على عيد الميلاد. كبرت على عيد الميلاد وهاي الاحتفاليه والكيكه والشمعة نطفيها، ولا الى حد الان تحتفل بعيد ميلادك؟
1: فشي يعني شكلي كيكه بالبيت وهاي هيك، يعني ما عندنا نسويها. يعني
0: منو اللي يتذكره دائما؟
1: اكيد واحد زوجته واخته وهاي يعني خواته يتذكرن هاي السالفه.
0: تفرح بهذا اليوم من تحس انه اكو اشخاص الى حد الان يتذكرون هذا اليوم الخاص بيك، ولا تعتبره شيء عادي؟ يعني اساسا ما له داعي التكلفه، يعني حتى وان كان شيء بسيط.
1: هي التكلفه عاديه، ما عندنا اشكال فيها، بس فيها يجمع شوي مثل ما نقول اقارب، يعني اخوانه اخواته شيء شوي، يعني فد احتفاليه بسيطه. يعني
0: برايك وحسب وجهه نظرك، الانسان كل ما يكبر يصير عيد ميلاده اقل اهميه؟ ممكن العمر الى
1: يعني الحالة الطبقة الاجتماعية يعني هي تحدد، يعني إذا إحنا في منطقة يعني شعبية وكذا.
0: توقع المنطقة والسكن إلى علاقة بعيد ميلادك؟ عائلتك تريد تحتفل بيه؟
1: وهاي يعني يكونون ما يهتمون كثرة بهاي.
0: ها. هاي. أنت تهتم بتفاصيل وعياد وتواريخ ميلاد البنات والأولاد؟
1: بالتأكيد نهتم لهم.
0: شنو الفرق بين عيد ميلادك أعياد ميلاد قبل من كنت بأعمار ومو بين هسه؟
1: أعياد الميلاد كانت بسيطة وحلوة، يعني بيت هسه بيها شكليات كلش، يعني مبالغة بها يعني مو طبيعي.
0: السوشيال ميديا أثرت على هذا الموضوع؟
1: بالتأكيد، يعني البساطة حلوة مثل ما نقول.
0: بالعيد الميلاد قلت هما الزوجة والأخت، قلت بعيد ميلادك الزوجة والأخت تذكر هذا اليوم تاريخ ميلادك. القيمة الهدية تكفيك ولا هي مجرد ذكرة الكيكة والشمعة؟
1: لا، نكتفي بالكيكة والشمعة. هدية فشي يعني رمزي، مو فشي مهم. يعني
0: بس آخر شمعة طفيتها
1: قبل سنتين، قبل سنتين تقريبا.
0: السنة ماكو احتفالية ولا بعد عيد ميلادك ما جاي؟
1: اكو جاي، احنا نحتفل بيها بس الشمعة ماكو.
0: الشمعة ماكو
1: بس دانا وقت هم من الشمعة نخليها جهال هم يطفونها.
0: هم يتمنون نيابة عنك.
1: ايه ما نهتمنها.
0: تحس انه الشمعة هاي هم راحت ويا عمرنا من كنا اطفال، يعني بعد ماكو داعي لها؟
1: لا مهمة، يعني هاي فشي حلو من الماضي، يعني يعني فشي جميل. يعني
0: شنو أغرب وأجمل هدية وصلت لك؟
1: أغرب وأجمل هدية؟
0: مرات هدية تكون غريبة حتى وإن كانت بسيطة، مرات لا والله هدية جميلة بحيث تبقى ذكراها ببالنا.
1: هي أحياناً هدولي هدية بنفس الاسم مالتي، مدالية بنفس الاسم مالتي، وهذا الشيء تعجبني. والحرف الإف يعني الآن أنا اسمي فاضل نينها.
0: نعم.
1: بنفس الاسم ونفس الحرف يعني.
0: الأولاد يذكروك بهدية وهاي التفاصيل وكيكة
1: بالتأكيد هم يعني.
0: احنا اليوم هم نريد نسمع منك وجهة نظرك تأثير السوشيال ميديا بهذا الموضوع. انت قلت هو السوشيال ميديا إلى تأثير، احنا يمكن اليوم الأخت والزوجة تتذكر عياد ميلادنا، بس بالوقت الحالي بعد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي صار على التطبيقات انه على الفيس نزل اليوم عيد ميلاد الشخص الفلاني، مو؟ فصار التطبيقات هي اللي جاي تنبه العالم انه اليوم عيد ميلاد ابو عباس. هذا الشيء اثر عليك؟ ممكن تقلل من فرحتك؟ يعني اليوم واحد شاف على الفيس انه عيد ميلاد ابو عباس وجهناك، تفرق عندك؟
1: ما تفرق، هو العمر رقم ترى، والعمر بيد الله كله.
0: صحة والعافية اكيد لك، بس يفرق عندك التهنئة؟ يعني اليوم لو ما الفيس ما يتذكرني فلان.
1: لا قسم، قلت لي هم يحتفلون يخصصوا لي يوم بكيكه وشمعه ونحتفل به.
0: بس الاهل والاصدقاء والعائله؟
1: بس العائله يعني خصوصا.
0: والاشخاص الغرباء اكو احد يتذكر عيد ميلادك ودائما كل سنه يذكرك بهديه بسيطه؟
1: لا والله بعد تفرقوا الاصدقاء، هذا اللي سافر وهذا اللي يعني خارج العراق وهذا داخل العراق، بس يعني فرقنا مناطقنا يعني اختلفت.
0: نعم. من اللي يتذكر تواريخ الميلاد، انت ولا ام عباس؟
1: والله انا اتذكر اكثر شيء يعني.
0: انت؟
1: اي انا اعرفها يعني.
0: يعني انت تتذكر تواريخ اعياد الميلاد حتى الاطفال؟
1: اي طبعا.
0: يا رب الصحه والعافيه لك وشكرا لك.
1: يعني شغلي حكم شغلي كله اداره واحصائيات وهاي اعياد ميلاد كذا، يعني هاي. فلهذا السبب دائما اتذكر هيك يوم يوميا لازم يعني نتذكره عن طريق الرزنامه الكالندر يعني الورقيه، واستخدم الكمبيوتر طبعا. وهذا
0: شكرا لك يا عين، وشكرا لرايك، مع السلامه.

0: الله يساعدك.
1: مرحبا.
0: شلون الصحة؟
1: الله يخليك.
0: أبو منو؟
1: أبو نضال.
0: أهلا وسهلا بك أبو نضال. أبو نضال أنت وبهذا العمر ويا رب الصحة والعافية، لحد هاي اللحظة يسووا لك كيكة عيد ميلادك وتحتفل بهذا اليوم الخاص بك؟
1: والله يسووا لي ما يسووا لي، أنا أحتفل. وبعدين عيد الميلاد مالي مخليت الحكومة 1/7، أنا والله ما أتذكر.
0: ها
1: إيه.
0: تمام. منو انت تقول اذا ما يسوي لي انا اسوي عيد الميلاد؟ يعني انت تجيب كيك لنفسك وشمعة وتطفيها وكذا؟
1: اروح اماكن ترفيهيه احتلف احتفل بيني وبين نفسي. انا مو بس عيد الميلاد، حتى الاعياد العاديه لازم احتفل. يعني اعتبر هاي السنين نعمه الله معطيك اياها، ان السنين هاي زياده.
0: تعتبر انه هذا اليوم الخاص بك يوم تاريخ ميلادك وانت تقول انا اهتم بهاي التفصيله، يعني باعتبار انت ما تعتبره يوم عادي وانما ذكرى حلوه ممكن تذكرك بايام طفولتك؟
1: والله مو بهالتعبير هذا، بس هو احتفل انه انا وصلت لهذا اليوم وانا حي، يعني على قيد الحياه
0: الحمد لله. انت بصحة وعافية وتتذكر هذا اليوم وتحتفل بيه ويا نفسك.
1: نعم.
0: إذا آخر هدية إذا أريد أقولها، أنت تحتفل في بعض الأحيان بينك وبين نفسك إذا ما احتفلوا الأهل وياك والأولاد، آخر هدية إجتك بيوم عيد ميلادك؟
1: ولا هدية إجتني طول أيام عيد ميلادي، ما حد جاب لي هدية ولا بلغتهم، مرات ما يعرفون أصلا اليوم عيد ميلادي. احنا عندنا عيد الميلاد مقصور على اعمارهم صغيره بس، مو مثل الاجانب. يعني انت ملاحظه للعالم العربي بس الاعمارهم صغيره والمدللين بس.
0: زين لو نرجع بيك شويه ايام طفولتك، هم ما كانوا احد يحتفل بعيد ميلادك؟
1: والله انا ايام طفولتي انا وحيد لامي وابوي، وأمي وأبوي ناس كبار من الدقة القديمة، يعني ما أعتقد يحتفلون ولا أعتقد
0: يحتفلون بعيد ميلادك. شنو الفرق بين أعياد الميلاد قبل وبين أعياد الميلاد الجيل الحالي؟ جاي نشوف إحنا على السوشيال ميديا، وأنا ملاحظتك دائما أنت تتابع يعني الصفحات والمنصات.
1: سريع هذا كل شيء راحت.
0: شنو الفرق بين أعياد هسه وأعياد قبل؟
1: أعياد الميلاد والله أنا ما حاضر أعياد ميلاد لناس ثانيين،
0: وما يتلاحظ على السوشيال ميديا.
1: حتى أنا ما عندي فيسبوك، عندي بس واتساب، فمو ذيك الأهمية عندي هاي المناسبة إطلاقا. يعني مناسبة عادية مرات أعتبر بيها، وأتذكر أن هذا هم مو يوم عيد ميلادي، لأنه تقديرك الحكومة قدرت 1/7.
0: عيد الميلاد بالنسبة إليك كبرتك سنة ولا عشت سنة؟
1: والله أنا الأعياد أي عيد يمري ما فوته أحتفل به بس لوحدي، ومرة تأخذ أحفادي. يعني أي عيد من الأعياد الوطنية الدينية احتفل بيه.
0: نعم. ابو نضال برايك الانسان كل ما يكبر يفقد اهميه هذا اليوم
1: بالنسبه لعيد الميلاد؟ لا بالعكس، المفروض يأكد هذا اليوم لانه عمر جديد.
0: ليش البعض يقول لك وين يا كيكه يا عيد ميلاد، كبرنا على هذا الموضوع؟
1: مو كبر، هو مشاغله بالحياه واهتمام، ما عنده اهتمامات او حالته ما تسمح.
0: نعم.
1: متشائم تلقين. ترى هاي الأمور عيد ميلاد والأعياد كلها تريد واحد شوية عايش بحبوحة من المادة السعادة والمادة. منين تجي السعادة؟ من كونه يملك وكونه عنده أمكانية. أما إذا تعبان ماديا وكذا ويركض على العيشة، يا ميلاد يا
0: ممكن أبو نضال على قولتك حتى اللي يركض على العيشة، ممكن أنا أتذكرك بكيكة بسيطة، مو بهدية رمزية هاي تفرح بها ولا ما تفرح؟
1: والله أنا عمر ما واحد ودالي هدية. وبعدين أنا أتذكر مرة سووا لي حفلة، كنت أنا جامعة الكويت، ما أدري شكله مميز حلو ما أدري إيه. فمن أجيت نقل إلى جماعة بنات، تجمع بنات مكتبة معينة، سووا لي حفلة صباحية، جابوا سيارة من شرطن بها كيك واحتفال بي. أنا عبالي هذا فعندهم تقليد دائم، يعني إذا يجيهم واحد إفاد أو كذا يسوونه، ثبت عندهم اهتمام خاص بي. كان واحدة من الموجودات أو الشلة لها عين يمي، أنا عرفاً متزوج بس ما عندي المشكلة أن تصير الزوجة الثانية، أنا رفضت هاي.
0: أنا سويت لك عيد الميلاد هنا، يلا حسيت بعيد ميلادك وسووا لك عيد ميلاد.
1: وهو مو عيد ميلاد، احتفالا في قدومي، ويريد يشيكني شلون اكل شلون اشرب. انت ملاحظه انه اذا تعرف الشخص مودرن شلون ياكل، يعني ما يطلع نفاخات منه يشيكني. بعدين انا رفضت لانه انا متزوج وعندي اطفال. هي قبلت انها تكون
0: الزوجة. نضال تدرب هذا الموضوع؟
1: والله ام نضال ما عندها فكره، وحتى لو سمعت مهامته الشغله.
0: شوفك ماخذ راحتك بالحديث. شكرا لك ابو نضال، وشكرا لوقتك يا عيني. اهلا وسهلا.
1: على طول نرحب بيك، وانت مذيعه او مقابلاتك حلوه.
0: يا عيني انت حبوبه، اشكرك، مع السلامه.

0: يمكن يوم الاحتفال تغير والهدايا تغيرت وحتى طريقة التعبير عن الفرح تغيرت، بس الشيء اللي ما يتغير هو شعورنا من شخص يتذكرنا بعيد ميلادنا ويقول لنا كل عام وأنتم بألف خير. إلى هنا وصلنا وإياكم أحبتي المستمعين الكرام إلى ختام هذه الجولة. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: موجات قلبي وقلبه يشوش ويلحقني رادار الهوى وعني يفتش.
0: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: ها كبرى هاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
2: الدعاب حدد عزالي
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بي يوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

يا شريك الروح خلهم شي حكون، وما علينا بالعرف روح نشيط ولو

يابا اليوم داخلين بقوة. قرينا مقطع نادر من قصيدة رائعة وكبيرة للمرحوم صاحب الضويري، اللي هي عبارة عن فرضية يا حبيب لو قلت باكر تشيلي وما تصيرش، بس نقول احنا ولو كان احشم كل عمامي على الرحيل وما يهمني اللي اجوا والما اجوا. وعمار مشتاق سمعنا بشكل مباشر محمد السامر، وكأن كل الاتجاهات الآن تشير إلى برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. احنا على الهواء مباشرة عبر الأثير.

كما جرت العادة يوم الأحد نقدم موضوع ومن خلال الموضوع نعرج على فقراتنا. والله اليوم عندي أكثر من موضوع أكثر من محطة وأشياء جميلة راصدها لكم، أتمنى تبقونوا إلى نهاية الحلقة. كل إحنا راح نستفاد ونستمتع لأن الأدب الشعبي العراقي لا يخلو من المتعة والدهشة ولا يخلو من الفائدة. بداية موضوعنا راح نتحدث عن المهذار، الشخص اللي الحكاية على طرف لسانه من قلبه للسانه بشكل مباشر. هذا الموضوع ما إله وما عليه وخصوصا ما عليه. فكرة انه الانسان يتحكم بالاشياء اللي يقولها وعنده امكانية ان يزن الكلام راح يخلص من الكثير من المشاكل اللي تواجهه في حياته. نقطة راس صدر، يعني حتى اعتقد اكو مقولة للامام علي عليه السلام ما معناها ما حافظها نصا الان اجت ببالي، انه هكذا الفكرة يقول يفترض انه واحد الرقبة مالته تصير مثل رقبة الجمل حتى الكلام يلحق يوزنه من الداخل لحد ما يطلع إلى الخارج. هذه الفكرة راح نتناولها في فقرتنا الأولى. مو دائما كلامك اللي تعتقد أنه أنت راح تقوله يكون مناسب حتى وإن كان حقيقي، حتى وإن كان حقيقة. هواي كلام نقوله نتندم عليه بعدين. الكلام المناسب عندما يكون في الوقت المناسب وفي الزمان المناسب، بدون هذني راح تتحول إلى مهذار. وخصوصا بحياتنا واجهونا هواي، يعني واجهونا هواي ناس على نياتهم فقرة ومرات آسف بين قوسين فطر يريد يحكي بكل موضوع، ايش تقول لك أنا هكذا، يعني هو ينبري للموضوع، يبرز، يريد يكون حاضر. أي شيء تسولف له أنت حتى لو تقول له أنا مريض قال لك حقك ما تدري صار بي، يريد يسولف في أي موضوع. لازم تحكي عن البطولة جدة، لازم يطلع واحد من أحفاد القعقاع. تحكي عن انبكتوا في يوم من الأيام راح يسولف لك عن حادثة مماثلة. تسولف عن موضوع راح يضرب لك مثل، يعني دائما يريد يسولف. هذا في بعض الأحيان، والله حتى في أغلب الأحيان، هذا الكلام إذا تمنتجه وتقصه وتذبه أجلكم الله بالزبالة ما رح يقدم ولا رح يأخر. هذا بالمناسبة هذا بسمار أرد أدق براس كل واحد بما فيهم المتحدث، أنه مرات من نسرع من نحكي بأي موضوع رد نحكي، تحكي هواي قد ترخص هواي، تحكي هواي تخطأ هواي، هكذا يقول الحكماء، بس تحكي هواي أنت رح تخطأ هواي. لذلك يعني جاء في الأثر أنه أنت جيت تشتري المفروض تشتري أكثر من ما تبيع. طبعا هاي مو دعوة أنه دائما تلتزم الصمت وتلتزم الحياد ومدري شنو، ده نفكك هنا، أنا حاجي عدن في حلقات سابقة، ولكن الحكي الزايد شايف من هذا، مثلا أنت مثلا ابنك من يخطأ ويريد قبل تقول لا تحكي زايد، وهي مو اعتباطا، أنت لا تحكي زايد، هذا حكي منتج المفروض يتمنتج، المفروض تزن كلامك. كاظم الساهر اتذكر عنده اغنية للطرف احكيها حتى فوت على الموضوع بجدية، او ياهو ياهو ياها ياهو اللي يحكي وياها ياهو، شايف الفيديو كليب مال تبقته، يطلع واحد هيجي حبن بكتها ممثل قدير في وقته والله هيجي يعني 200 وكذا، يقول انا ويروح يورط روحه ويحكي فتدفع الذبة بالماي. طبعا هاي للطرفة، ولكن الموضوع مثل هذا مرات مشاكل عشائرية ويذب روحه، مرات مشكلة إلها علاقة بالشرف والأعراض الناس ويذب روحه ويذب الحكاية، هذه الحكاية تصير وبال عليه، يقعدون عشائريا ويقعدون بمضيف ويخلون يدفع فصل، ومرات يسوي مشاكل بسبب هذه الحكاية ما يلزم لسانه. عموما اليوم راح نتوغل في هذا الموضوع وجايب لكم قصة وأبيات شعرية رائعة بهذا الصدد.

أكيد بعدنا متواصلين وياكم في تقديم فقرات برنامج البنفسج. خل نروح للقصة اليوم. راح نروح لقصة من التراث العربي وهكذا نذيلها ونتبعها بأدب شعبي عراقي. أكو قصة تتحدث في زمن الملوك. الملوك في الغالب ولحد الآن الرؤساء والملوك ما يحبون أصحاب الرأي. فواحد ملك ديكتاتوري يريد الناس كلها تروح يمنى، تريد تروح يسرى، ما بيها مجال. فكل أصحاب الرأي حاجزهم بزنزانة واحدة، شاءت الأقدار أنه ينفذون بهم حكم الإعدام. اليوم حكم الإعدام حاطلة ثلاثة بزنزانة واحدة، ثلاثة يترسون عين السماء. منو؟ رجل دين ورجل قضاء وعالم فيزياء، كلهم بزنزانة واحدة. يذكروننا بنقرة السلمان اللي شالت المفكرين والشعراء والأدباء. القائمة تبدأ بمظفر النواب ولا تنتهي. الله يرحم راحوا منهم ويحفظ الباقين من عدهم، لأن ذول أصحاب فكر نير. فذول ودوهم وين؟ ودوهم لساحة الإعدام، للمقصلة مالتهم. والحديث على اليمن لموضوعنا، الكلام الزايد، الكلام الزايد، الحقيقة اللي أنت تعتقد أنه ذا تقولها لازم تقولها، واجب عليك. فأول اللي قدموهم لساحة الإعدام ولحبل المشنقة، أكو مقصلة، أكو هالشكل بيها مثل الطبار حاد ينزل على رقبة كل واحد بيهم. فقدموهم تباعا، قدموا رجل الدين. رجل الدين قالوا له آخر كلمة تريد تقولها. فبصوت هادئ قالهم الله الله هو من سينقذني، قالهم الله ينقذني. ففعلا قال آخر كلمة منه، نفذوا به الحكم، وقفت المقصلة، صاحت الناس. الناس شافوا أنه المقصلة وقفت، فكلهم صاحوا أطلقوا صراحة هذا الرجل، الله سبحانه وتعالى نطق ببراءته، وفعلا نجى عالم الدين. لأن هذا الحاكم هو أساسا ما هم مو مجرمين، بس يريد يسويهم عبرة للآخرين، فطلقوا صراحة الأول. صعدوا الثاني، صعد منه صعد رجل القضاء. رجل القضاء أيضا قالوا له قول شنو آخر كلمة تريد تقولها، قالهم العدالة، أنا العدالة هي اللي تنقذني. صعد قالوا له أوكي، صعد للمقصلة همه، وقفت المقصلة ما اشتغلت وكظت. فالناس أيضا هم ظلوا يصيحون، اطلقوا صراح رجل القضاء أنه العدالة قالت كلمتها. وفعلا أشر لهم الملك قال توكل على الله. دزوا على الفيزيائي، دزوا على ابو الفيزياء، على رجل الفيزياء، فقالوا له آخر كلام شو تريد تقول؟ قالهم والله أنا أقولكم يعني ببساطة، أنا ما أعرف الله مثل ما يعرف رجل الدين ورجل القضاء، أنا ما أعرف بهذه الطريقة، بس أنا أعرف شغلة واحدة، أنا رجل فيزياء، هاي العقدة أكو مشكلة بيها، بيها عقدة، هاي الخيط مال المقصلة بيه عقدة، إذا انفكت ما بيها مشكلة. قالوا له توكل على الله. اجوا نفذوا وشالوا العقدة، وقعت على رأسه، سوى التثنين. هذا يعني يقودنا بشكل مباشر انه من الافضل ان تخلي حلقك مسدود في بعض الاحيان. بعض الاحيان تسكت حتى وان كنت تزعم انه انت تعرف الحقيقة، لان ذولي اللي يطفرون في حياتنا انا راصدهم بهوسة، تقول انت بكل عزل الطام صاير يمنب العريف،

انت بكل عزل الطام صاير يمن ابو العريف دين تنظر على الدين كيف تسولف على الكيف مال كلهم جاهز ايه جاهز هو باي موضع سولف بالطب على فكرة يصير طبيب مهندس يصير مهندس مطيرت شي سولفون بالحمام قالوا ما انا لازم انت بكل عزل الطام صاير يمن ابو العريف دين تنظر على الدين كيف تسولف على الكيف جدك وارث القعقاع ومنه توارثيه السيف لسانك كض لسانك قبلك ورط ناس هواي

الله، شنو هذا الجمال؟ كريم منصور يغني، ما ادري وين ياخذك. زين اللحن شكيل، واللي كاتب الكلام سعدون قاسم، الله يطول بعمره ويعطي الصحه والعافيه، خصوصا يبدو لي تعبان في الاونه الاخيره. ايه نسمع.

الله الله الله أبو حاتم. القصيدة هاي بالمناسبة صورة وصوت، يعني تشوفها، يعني سعدون قاسم مجسدها سينمائيا، تقدر تشوفها الدراما واضحة قدامك. قال لك كل شيء ما أريد، أريد جناح أطير وكل شيء ما أريد من الناس. خلونا ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات برنامج البنفسج. لا، ما قبل لا ننتقل فقرة أخرى، خلونا في القصص في قريبا من الشعر. أيضا راح نروح للأدب العربي في واحدة من المواضيع، ونستعرض من خلالها أشهر المقابلات الشعرية في الأدب العربي حول مفهوم الزيارة ومودة الأصدقاء. هاي الزيارة للصين بين الأصدقاء، هذا موضوع بالمناسبة هو يتناول التراث العربي فيما يتعلق بالأدب شعرا، وأنا ما أخذ لكم اليوم هو تقريبا المقطع الأجمل اللي ورد في مقامات الحريري. ومقامات الحريري يعني أكيد عندكم فكرة عن هذه المقامات، هي جاءت لتكرس فكرة اللغة العربية على مستوى البلاغة، بديع الشعر، الجناس، هكذا استعراض عضلات للغة العربية. في يوم من الأيام، قبل لا أسولف لكم عن هذا الموقف الجميل اللي صار يعني ما بين أبو السعادات الشاعر بهاء السنجاري اللي هو كان فقيه وشاعر، وبين صديقه، فكرة الأصدقاء حتى في الشعر الشعبي العراقي دائما أنه أنا أجيك وتجيني بشكل مستمر، هاي علاقتنا، هكذا المفروض تكون. وأكو بعض العلاقات وبعض المواقف تتطلب من عندك أنه لا تسحب سايد بريك، تسوي يعني ما تروح يومية حتى لا تنمل، حتى لا تنكره. ما بين هذه المعادلة وهذه، إذا ردنا نوقف الآن بالوسط، راح نلقاهم اثنينهم محقين. بعض العلاقات، وهذا ما جسدت الواقع، بعض العلاقات هي تحتاج أن تعززها بلقاء يومي، هكذا بعض العلاقات تتحول إلى نسيج، إلى حبكة، يعني أنت لا تستغني عن الآخر يوميا وتستمر لسنوات، ما حد يمل من الثاني. أما بعض العلاقات بيها فتجنبة من المسافة، أكو مسافة بيها، طبعا الأولى هي أنضج وأبلغ وأجمل، ولكن بعض الناس في هذا المستوى الآخر يخلي مسافة، ما يريد ينمل، يعني هو يريد يروح، هو مبدل واليوم ضايج ضايج ورايح، ويدري هاي القعدة حلوة يلتقي وياها، أكو مصلحة بيها، مصلحة روحية مو مصلحة مادية، أنا رايح أرتاح، بس يقول لا أنا البارحة رحت، إذا بملابسة ويقعد بالبيت. عموما في هذا الموقف أريد نحكي عنه، نوثق شعرا وأدبا. أبو السعادات بهاء السنجاري، طبعا هذا رجل فقيه وشاعر من العصر العباسي، والسنجاري نسبة إلى سنجار مالتنا العراقية ما بين دجلة والفرات، كان هنا هو ولد ومات هنا في هذه المنطقة. عنده صديق مقرب جدا من عنده، يوميا يشوفه، إذا ما يشوفه ما يرتاح. هذا صاحبه في يوم من الأيام بطع عليه، ما أجا، فدزل عتاب شديد اللهجة بيطارش، قال لا لا روح بلغه، قال له شنو الموضوع، ليش ما يجي عليه، ليش ما يسير عليه. المهم فجاوبه. اقتص من مقامات الحريري من هذه القصائد الجميلة والأبيات والمواقف، أخذ أبيات من مقامات الحريري وجاوب بها بهاء السنجاري، جاوب ببيت يعني يقول له لا تزر من تحب في كل شهر غير يوم ولا تزده عليه، هيك يقول له، اقتبس منيا من المقامات، يقول له لا تزر من تحب في كل شهر غير يوم ولا تزده عليه، فاشتلاء الهلال في الشهر يوم ثم لا تنظر العيون إليه. وصل البيت البهاء السنجاري، صفون بالبيت، ما اقتنع بالكلام هذا، يعني الفكرة حلوة، يقول له فاشتلاء الهلال في الشهر يوم ثم لا تنظر العيون إليه، أول ما يطلع الهلال نباوع له ونفرح به، بس باقي الشهر خلاص يصير مألوف، فما تباوع للعيون، فيقول له أنا راح أجيك مثل الهلال. فما اقتنع وضاج من الأبيات، فأردفها بأبيات، هذه الأبيات ويذيك الأبيات أصبحت واحدة من المعلقات في التاريخ. يقول له إذا حققت في خل ودادا، إذا حققت من خل ودادا فزره ولا تخف منه ملالا، وكن كالشمس تطلع كل يوم ولا تك في زيارته هلالا. أنت روح لمثل الشمس، لا ظل مثل الهلال. إحنا بالأدب الشعبي العراقي إذا رحنا باتجاه الحريري، تعب كركي وبراس جبال ملوه
وقلبي بشومة الحداد ملو، صديقي الكثر الجيات ملو، الأحسن كل 10 أيام جية. أما إذا رحنا باتجاه السنجاري فيقل سير ولك تقدير غير اللي يسيرون.

السنجاري يلتقي مع بيت الدارمي اللي كتبه الشيخ العزيز راهي سعيد آل ناطوري، قل له سير ولك تقدير غير اللي يسيرون، شمسية ودوا يا كرموش العيون.

أكيد بعدنا متواصلين وياكم في تقديم فقرات برنامج البنفسج. بقى في جعبتنا مجموعة من الفقرات، ولكن الآن خلونا ننتقل إلى أصواتكم ومشاركاتكم الشعرية. اللي حاب يتواصل مع البنفسج أرقام هواتفنا، بما أنه إحنا على الهواء مباشرة، الآسيا 077-2-9853. الرقم الآخر 078-2-9853.

0: خل نروح لألوان شعرية، واحد من أجمل الدايلوكات اللي صارت داخل القصيدة الواحدة. كاظم إسماعيل قاطع الله يرحمه رجل يعني مجدد، يعني فعلا اشتغل على مفهوم الحداثة بالقصيدة، قدمها بقالب خاص وقدمها بطريقة شبهه هو، يعني حتما أنه عريان السيد خلف وكاظم إسماعيل قاطع وأبناء جيلهم عموما هم كلهم طلعوا من مدرسة مظفر النواب، ولكن أكو بون شاسع ما بيناتهم يا سبحان الله، وكأنما من بداية حياتهم هم راحوا باتجاه أنه كل واحد يؤسس لنفسه مشروع الشعري. اتصال. ألو.
1: السلام عليكم أستاذ.
0: يا مرحبا يا مرحبا.
1: جنارة القصاب قلبر دخليه
0: الله
1: صعب أن يرد للطيب بالصيغة كوي
0: بالصيغة كوي الله الله جميل.
1: أنت الأجمل أنت الأحلى.
0: الله يسلمك. منو ياي؟
1: محمد العيداني.
0: هلا بمحمد.
1: أحبك لك فعل خير إن شاء الله عليك.
0: والله أنت الخير دائما فعلك خير حبيبي في كل حلقة فعلك خير.
1: إذا منتبه لي أفولك أول اتصال
0: فدوة لعينك حبيبي.
1: إذا ما حالفني الحظ بعد تعذرني بهاي. وشغلة ثانية، موضوعك اليوم كلش حلو.
0: الله يسلمك.
1: يعني على واحد يزيد جياته روحاته. أنا خاف أتصل عليك، خاف تمل من عندي.
0: لا لا مو هيك، احنا اقول لك انت اقول لك سوي لك كل 10 ايام جاي، بس احنا بعدين نعم. قلنا سيروا لك تقدير غير اللي يسيرون.
1: الله
0: حبيبي والله حبيبي.
1: الله يعزك. الله يسلمك على البرنامج تبعها
0: حبيبي محمد.
1: تنفعين كلش بي.
0: فدوى عينك. شكرا شكرا من القلب.
1: تحياتي
0: لك
1: بالوليد.
0: ممنون يا هلا يا هلا. مرات تقول ان

0: نرجع على فقرتنا. فكرة الدراما هي حاضرة في القصائد يعني منذ الأزل، يعني أساسا الشعر الأغريقي عندما انطلق، أسخلوس، سيفوكليس، اليوربيدس، يعني الشعراء الأوائل اللي كتبون المسرح الأغريقي كانوا شعراء بالضرورة، فالدراما حاضرة. ولكن فيما يتعلق بالقصيدة الشعبية يبدو لي هكذا أنه أول من كتبها بهذه الطريقة اللي حط بيها أسئلة وأجوبة وحوار، أكو دايلوك يشتغل طيلة القصيدة، هو كاظم إسماعيل قاطع. قد أكيد ناس سابقته، قد ناس كتبت أكثر من عنده، ولكن كانت واضحة عنده في كثير من قصاده. في قصيدة وين صباح، وأنه بشلون أكو سوالف تصير، شلون بلابل ويغردون، هو الله يرحمه وكريم منصور.
1: وين صبح بدري يوم بليل مظلم فارقيته، وين مسي مس وين مسي من طلع مس جراح الباب، لكن بالدرب همد مشيته دوره قلت لك ما لقيت ما لقيت ما لقيت. شوف صندوق الأسرار، صندوق الأسرار بدون رز وكل حجل فيه انفقشيت. شوف قلبك،
2: قلبي
1: شوف قلبك،
2: قلبي كان قبل سنين بيت.
1: شوف ضلعال شوف ضلعك
2: مثل عود العاب يابس ويستني وطيت.
1: شوف عيني.

0: خد بشرارك ليش وانت بعيد احبك وانت كنت وياي كل ساعه نتعارك فتح حواريه زين ما شافوا دموعي شالقوا بحر كذا هيك الدمع تابع شراعك بحر الدمع تابع شراعك وزين ما حد منهم اشتم ريحه البوس على خدي وعلى الصدر دفو المكان اللي بيذراعك الله ليش ليش وانت بعيد احبك ومن كنت وياي كل ساعه انت عارك. وصلنا الى اخر فقره من فقرات برنامجنا راح نختم مع شاعر في الذاكره. اليوم استذكرت شاعر الكبير خضير هادي واقول كبير لان كبير بعطائه وبقلبه تجربته ما ربما ما اكتملت الشعريه بسبب هو راح باتجاه الاعلام مره وباتجاه الاغنيه بس هو شاعر وروح طفل هكذا تكتب الشعر بعفوية. كتب لنا أغنية تانيتكم وكتب أغاني جميلة تانيتكم من أجمل الأغاني اللي غناها محمد عبد الجبار. في القصيدة أيضا عنده شطحات جميلة عنده قصيدة رمزية يتحدث بها عن الدجاجة وصاحبة واوي وبيها في التفاصيل تشعر أنه هي قصيدة تقريرية وبعدين تكتشف أنه هي قصيدة مهمة. في الغزل أيضا كتب كذا أرجوك خليك بمكانك لا تبتعد خليك بمكانك المهم يعني بيها فت شغل لا تجبرني أجرحك بالكلام وابتدي وياك صفحة من الكلام مو سهل أنت علي جرح عايش لسه بي وما تطيب وأنا ما أريدك تطيب أبقى بين ضلوعي خنجر وإن كان ما ترتاح افتر وكذا هيش قطع إيش ما تريد قطع. المهم القصيدة قديمة من الذاكرة. شكرا لكل واحد تابعنا شكرا لأصدقاء البرنامج عبر الأثير وعبر الصورة شكرا لعمار مشتاق وشكرا لعلي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا عمار مشتاق.
1: يا جمال غذني وياك يا جمال سبايا الغربة كثلتنا وقلوب البشر تمثال بساحتنا أبد ما نطيح بساحة الكتال. يا جمال على كل جمل حط اثنين احنا كبار نمشي وعدنا كوم اطفال. يا جمال كل ليلة تمر تاخذ بقايا الروح وهموم الليالي ثقال تعرفنا الشمس والارض والانهار طيبتنا بحر ومخزنين سلال. يا جمال اخذنا ولا تخلينا احنا خفاف كنا والهدوم ثقال حسدونا قبل من كان عدنا الجاه واللي يحسد عيونه توقع الخيال صفينا بنص شماته وروج يضرب روج مثل سمكة وحيدة وبظهرها الفعل مستورة معانا والحمد لله ما رحنا على واحد واشتكينا الحال. يا جمال على نبل الخناجر ننتجي ومنصيح ومن نشوفنا تقول ذول أحوال على ظهر الجمل تتباهى بينا وقول جبل ظهر الجمل وتصاعدين جبال وإذا ذكك عطش والدرب صار بعيد احنا نفيض لك من كل كتر شلال. يا جمال طالت والجرح بطل أبد ما يطيب والغربة ألم ما ينمح من البال مريودة المواقف والشمس ما تغيب مثل حرة نجيبة تجيب خوش رجال كل ما أقول بردت ترد تحمى ردود مثل جمرة وصعب من أي كتر تشعر الوسعة شقد كبيرة ضاقت علينا وهجرنا ربعنا والأهل والخال. يا جمال خذنا وياك يا جمال.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.

0: الرابع والخامس علمي وأدبي مليون دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي مليون ونصف المليون فقط.
0: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
0: ثانوية المفكر العربي
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
0: لنصنع المستقبل.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي. ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام، تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير FM، هدوء.

لكل شريحة من مستمعينا كيان خاص، ونحن نقدر ذلك. تايمز سكوير، منكم وإليكم.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: تناغم الجمال والإطمئنان.
1: انزهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: انزهم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
4: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
5: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو خصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4930.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة. بابل شاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.